0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم وقد تقدم برقم 69 و400. قال: حدثنا صدقة قال: حدثنا ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الضبي. ولماذا قيل له ابن علية؟ نسبة إلى أمه. أبوه اسمه إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟
0: نظرة. قال: رجل منا يقال له جابر أو جويبر، جابر أو جويبر العبدي. قال فيه ابن معين: ضعيف. وقال فيه الذهبي في الميزان: لا يعرف، أي لقلة روايته، كما قال ابن سعد: كان قليل الحديث. قال: رجل منا يقال له جابر أو جويبر، طلبت حاجة إلى عمر في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلا، فغدوت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا، أو قال منطقا، فأخذت في الدنيا فصغرتها. أخذت في الدنيا، أخذت في الكلام فيها وذمها، فصغرتها، فتركتها لا تسوى شيئا. وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال: لما فرغت كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا. وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا، أو قال زادنا، إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني، فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين أبي بن كعب. والإسناد ضعيف لضعف أو جهالة هذا جابر أو جويبر. بقي هنا تنبيه، وهو وصف أبي بن كعب بسيد المسلمين، هذا ثابت ومشهور عن السلف، ففي الزهد، في زوائد الزهد لأحمد، زوائد ولد عبد الله، وكذلك في طبقات ابن سعد، وعند أبي يعلى والحاكم، من طرق عن جعفر ابن سليمان الضبعي. قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله، فذكر قصة فيها أن أبي تكلم خطب، فسأل سائل: من هذا؟ فقال المسلمون: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. وجاء من طريق أخرى أن بعض التابعين قدم المدينة يوم الأربعاء، فصادف يوما مات فيه أبي بن كعب، فرأى اجتماع الناس فقال: ما شأنكم؟ قالوا: مات اليوم سيد المسلمين أبي بن كعب. فوصف أبي بهذا الوصف مشهور ومروي من طرق كثيرة في وقائع عدة. أبي بن كعب الذي سماه الله جل وعلا لرسوله، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك

0: سورة لم يكن، فقال أبي سماني ربي باسمي؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه، فكان يلقب بسيد المسلمين، وكان من كتاب الوحي ومن الذين حفظوا القرآن رضي الله عنه. قال حدثنا علي ابن عبد الله المديني قال حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا قنان ابن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر. وهذا الحديث أخرجه أحمد أيضا وأبو يعلى وغيرهم من طرق عن قنان ابن عبد الله النهمي، وهذا إسناد حسن. قنان روى عنه جمع كثير من الرواة، وثقه ابن معين وقال في ابن عدي كوفي عزيز الحديث، قال وليس يتبين على مقدار ما له ضعف، أي لم يتبين لضعف في مقدار ما رواه. وقال النسائي فيه ليس بالقوي، ليس بالقوي، أي نعم ليس بالقوي، ليس من الثقات الحفاظ، فهو حسن الحديث. هذه ليس بالقوي لا تعتبر جرحا، بل تعتبر إنزالا من مرتبة الثقة العالية، فلا ينافي هذا أن يكون حسن الحديث. بقي ليس بقوي، هل هي تضعيف؟ ها؟ ليس بقوي تضعيف، وأما ليس بالقوي فلا، بل بعضهم يعدها ليس بقوي تضعيفا شديدا. فالإسناد حسن، بقية رجال ثقات. وقد تكرر الحديث عند المصنف، كرره البخاري برقم 787، كرره برقم 66 و200 و1000، وفي زيادة أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. إذن هذا الباب باب الخرق، والخرق كما سبق هو الجهل، عدم إحسان التصرف أو التصرف والمعاملة تصرفا ومعاملة مبنية على الجهل وعدم العلم، فينتج من ذلك خلاف الرفق، ينتج سوء المعاملة، ينتج العنف، ينتج ما لا يحمد. فبعد أن ذكر الرفق والتسكين وعدم التنفير، ذكر باب الخرق للتحذير منه. وحديث عائشة الشاهد منه ظاهر، وهو قوله ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي لأن الرفق تصرف مبني على العلم. والأثر الذي يلي ضعيف، والحديث حديث البراء الأشرة شر، والأشرة بمعنى البطر، الأشر هو بمعنى البطر، أشرة بمعنى بطر، وقد فسرت بالعنت كما فسر بعض الرواة في الحديث الذي هو برقم 787. قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الراوي قال والأشر العبث، ومن مفسره بالعنت. والمشهور أن الأشر بمعنى البطر، والعبث داخل في البطر، وهو من الخرق. الأشر من الخرق وعدم إحسان التصرف، فيشمله هذا الباب الذي بوبه الإمام البخاري رحمه الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنا قرأنا في آخر باب في الأدب المفرد باب الخرق. ما معنى الحرق؟ أي الجهل، ويترتب عليه قلنا عدم حسن التصرف مترتب وناتج عن الجهل بالأمور. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اصطناع المال، في نسخة باب اصطناع المعروف وهو خطأ من عنده كذلك، فهذا التبويب خطأ، وفي نسخة باب إصلاح المال، من عنده باب إصلاح المال؟ عندكم إصلاح المال، هما متقاربان في المعنى، اصطناع المال وإصلاح المال، فالاصطناع بمعنى المبالغة في إصلاح الشيء، كذا فسر في كتاب معجم الصواب اللغوي، وأنه قد نص عليه معنى الاصطناع يطلق على معاني، ومنها المبالغة في إصلاح الشيء. فمعنى اصطناع المال إذن ما المعنى؟ المبالغة في إصلاح المال. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش ابن الحارث ابن لقيط النخعي عن أبيه، وهو الحارث ابن لقيط النخعي، حنش ثقة وأبوه ثقة مخضرم، قال: كان الرجل منا تنتج فرسه، أي تلد، فينحرها، أي ينحر ما نتج المولود، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا. هذا الأثر أيضا أخرجه وكيع في الزهد، ومن طريق وكيع أخرجه هناد في الزهد، وأخرجه أيضا ابن أبي الدنيا في قصر الأمل من طريق حنش ابن الحارث، فالإسناد صحيح. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك وهو جده، يروي عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. أخرجه أيضا أحمد وعبد بن حميد والطيالسي في مسنده والبزار والمقدسي في المختار وغيرهم من طرق كثيرة عن حماد بن سلامة، وهذا إسناد صحيح. قال: حدثنا خالد بن مخلد البجلي، خالد بن مخلد القطواني من رجال الشيخين وفي ضعف، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: أخبرني يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد ابن يحيى ابن حبان عن داود بن أبي داود، وذكر ابن حبان أن اسمه داود ابن مازن داود بن أبي داود الذي يقال له داود بن مازن وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه محمد ابن يحيى ابن حبان، ولم يوثقه من توثيقه معتبر. قال: قال لي عبد الله بن سلام: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية، والودية بمعنى الفسيلة أي النخلة الصغيرة، وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا. إسناد ضعيف لجهالة داود بن أبي داود. بقي هناك أثر بمعنى عند ابن أبي شيبة والطبراني في المعجم الكبير من طريق علي بن مسعدة عن رياح ابن عبيدة عن رياح، وقع في معجم الطبراني رباح، الصواب رياح، رياح ابن عبيدة قال: حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: يمكث الناس بعد خروج الدجال 40 عاما، يمكث الناس بعد خروج الدجال 40 عاما، ويغرس النخل وتقوم الأسواق. ورجال إسناده ثقات إلا علي ابن مسعدة فهو ضعيف. فهذا يشهد لي جزء من الأثر أن الناس يعيشون بعد الدجال، فإن للناس بعد ذلك عيشا، لهم عيش وبقاء، حتى إن النخل تغرس والأسواق تقوم. هذا الباب في اصطناع المال، واصطناع المال كما سبق بمعنى المبالغة في إصلاحه، والسبب في ذلك أن المال به قوام الحياة، بمعنى لا يصلح إهمال من الناس ولا إفساد لأموالهم، فإن هذا المال تقوم به حياتهم، كما قال الله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها حياتكم وأموركم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بإصلاح دينه وإصلاح دنياه وإصلاح آخرته. فصناع المال أي إصلاحه أمر تقوم به الحياة، فلا تهمل الأموال. وقد جاء عن عمر، ذكره الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وله كلام جيد في أوائل أحاديث الصحيحة رقم 7 و8 وما حولها، عن عمر أنه قال لبعض الصحابة: لما لا تزرع بستانك؟ قال: إني قد كبرت ولا طمع لي في ثمره. فقال عمر: عزمت عليك أو أحرج عليك إلا زرعتها لتقوم لغيره. قال ولده: قال فلقد رأيت عمر يزرع مع أبي بيده، يصلح ذلك بيده. كما قال البيهقي رحمه الله، له كلام جيد، قال: والسبب في ذلك ليس معنى تعلق بالدنيا، ولكن المراد من اصطناع المال وإصلاحه، قال: أن تحيا الأرض، فتبقى للمدة التي أرادها الله جل وعلا. قال فكما أصلح غيرك لك، فجئت أنت على شيء صالح من مياه ومزارع وأرض وسكنة، قال فأصلح لغيرك حتى تستمر الحياة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. قال ولا ينافي هذا، وهذا لا ينافي الزهد في الدنيا، فإنه ليس من التعلق بها. إذا كان نية الإنسان في فعله هذا الأمر فهذا ليس من التعلق بها ولا ينافيه الزهد فيها. ولذا ينظر إلى هذا الأثر الذي ذكره البخاري الأول وإسناده صحيح، قال الحارث بن لقيط النخعي قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها، جاء في الزهد لوكيع وحنات، قال كانت تنتج فرسه في الليل فينحر ولدها في الصباح، أي لا يتعلق بالدنيا. يقول أنا أعيش حتى أركب هذا، يعني سؤال استفهام منكر، أي هل سأعيش أنا حتى يكبر هذا وأركب هذا المهر الذي ولدته هذه الفرس؟ أن يقول لا يبلغ حد الركوب إلا وقد مت أنا. وهذا زهد عظيم منهم رضي الله عنهم وعدم تعلق بالدنيا. قال فجاءنا كتاب عمر أمير المؤمنين الذي يراعي مصلحة المسلمين العامة، نعم قد يفعل هذا الإنسان لمصلحته ولما يرى أسلم لا ولقلبه، لكن هذا أمير المؤمنين الذي كان يراعي مصالح المسلمين عموما. قال أتانا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله، أي لا تضيعوه، لا تهملوا ما رزقكم الله، فإن في الأمر تنفسا، والتنفس بمعنى السعة، أي يفهم من كلامهم أنهم كانوا يظنون أن الساعة ستقوم وأنه لا يكبر هذا المولود لهذه الفرس حتى يبلغ حد الركوب إلا وقد قامت الساعة، أو هو لا يدرك يموت قبله. فقال عمر فإن في الأمر تنفسا، أي ما زال في سعة. ثم ذكر حديث أنس إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. بعض العلماء حمل هذا الحديث قال معنى إن قامت الساعة أي إن رأيتم أشراطها وعلاماتها، أي لأنه لا يزال بقية في الحياة، فسره بهذا البيهقي وغيره. وأظن أن البخاري ذكر الحديث بعده أثر عبد الله بن سلام لتفسير الحديث السابق، فإنه قال إذا سمعت بالدجال قد خرج، والدجال من أشراط الساعة الكبرى، فيكون معنى الحديث إذن إن قامت الساعة أي إذا رأيتم أشراطها الكبرى، لأنه سيكون بعدها حياة. أما قيام الساعة النفخ في الصور فالناس يقنون أنه لا حياة بعدها، فإذا فسره بعض العلماء بأن المعنى إن قامت الساعة إذا رأيتم أشراطها وعلاماتها الكبرى التي تدل على قرب وقوعها فلا تتركوا هذا الفعل وهو الغرس، فإنه سيبقى للناس عيش ولو مدة يسيرة. وكأن البخاري كما سبق أشار بأثر عبد الله بن سلام إذا سمعت بالدجال قد خرج إلى تفسير هذا الحديث، فإن الدجال من أشراط الساعة الكبرى. وممكن حمل الحديث على ظاهر إن قامت الساعة حصل النفخ في الصور، وهذا لإرادة المبالغة في الاعتناء بهذا الأمر حتى ولو كان ذلك عند قيام الساعة. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. وفي هذا حث على الصناع المال وإصلاحه، وعلى الاهتمام بالزراعة والعناية بها. والأثر الذي يليه: إذا سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا. وذا تؤيد أحاديث قد جاءت بمعنى أحد أن الناس يعيشون بعد الدجال، بل تصير الأرض على أحسن حال ويحكمها عيسى عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحث على الغرس وهو من إصلاح المال. أيضا ينوي الإنسان بإصلاحه للمال، إذا كان عنده مال مزرعة يصلحها أو أي مال يصلحه، ينوي بذلك أن يكف نفسه ومن يلي أمره، ينوي بذلك أن يتصدق منها، أن يعمل منها الخير، ينوي بذلك أنه يتخذ هذا سبيلا لصنع الخير، فلا يضيع ذلك المال ولا يتلفه بل يصلحه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون

هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر

تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله

تستطيم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

بكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

المنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا

0: ولا تكونوا كال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه
0: الله. لجعلكم أمة واحدة

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون الآن

0: تبليغ الجماعة والتباغم وعدم التعاون على البر والتقوى. وقد ورد فيها من الآيات والأحاديث ما سمعتم وغير ذلك مما لم تسمعوا. فصلة الرحم فوائدها كثيرة كما سمعتم من المشايخ، وقطيعة الرحم عواقبها وخيمة وآثارها السيئة لا تحصر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة التباعد عن القطيعة والحرص على صلة الرحم وعدم التأثر بالأشياء التي يثيرها بعض الناس أو ينقلها بعض الناس في قطيعة الرحم. ولو لم يكن في قطيعة الرحم إلا قوله عز وجل: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لو لم يكن في القطيعة إلا هذه الآية لكانت كافية واعظة، هذه الآية العظيمة. لو لم ينزل في قطيعة الرحم إلا هذه الآية لكانت كافية لأهل الإيمان رجالا ونساء في البعد عن القطيعة والحذر منها والتواصي بتركها. كيف وهناك آيات كثيرات وهناك أحاديث كلها تحذر من القطيعة؟ هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا وعيد عظيم وعقوبة شنيعة توجب لكل ذي لب وكل ذي أدنى بصيرة أن يحذر هذا الذنب العظيم وأن يتباعد عنه. وهكذا قوله جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا أيضا تحذير شديد وعيد أكيد وخطر عظيم على القاطعين. وسمعتم قوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المشايخ، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل تقاطع رحم. وهذا أيضا وعيد يجب الحذر من أسبابه. وفي الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الرحم قالت: يا ربي هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها الرب عز وجل: ألا ترين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وفي اللفظ الآخر قال: من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وهذا كذلك وعيد عظيم يوجب الحذر. ثم بعد ذلك لك في الصلة مصالح مع الدين دنيوي، مع مصلحة الدين ورضا الرب عز وجل والسلام من النار ومن غضب الله عز وجل وقطيعته لك. لك مصالح في هذه الدار. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره لطلق في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم مثراة لك في مالك من أسباب كثرة المال وبسط الرزق ومن أسباب طول العمر والبركة فيه. والأعمار لها آجال محدودة، لكن هناك آجال جعلها الله تطول بسبب صلة الرحم وما علمه سبحانه من كون هذا يصل، وأخرى قطعت وقصرت لما غلب الله جل وعلا من كونه قاطعا ولأعماله بعد وجودها. فالمقصود أن كل شيء بعلم الله وبقدره السابق سبحانه وتعالى، فهذا ما الله في قدر الله أنه واصل، وهذا ما الله في قدر الله أنه قاطع، وعلى كل واحد يعمل، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. فعلى المؤمن أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، ويبتعد عن أسباب الشر. وفي لفظ آخر لما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال: صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة في الأجل. ففي صلة الرحم مصالح عاجلة وآجلة، وهي من الأعمال الصالحات ومن الواجبات ومن أسباب بركة العمر وطول العمر وبركة المال وبسط الرزق. ينبغي للمؤمن أن يكون فوق ذلك، وألا يرضى بالنمام اللي ينم ويقول: قالت أمك وقال أبوك وقالت أختك وقال فلان وقال فلان، حتى يكدر القلوب وحتى يسبب القطيع. من جاء بهذه النميمة لا يلتفت إليه، بل يقال له: لا تفعل هذا ولا تأتي بمثل هذا. كثيرا ما يكون وقوع القطيعة بسبب هذه الكلمات القبيحة التي ينقلها الناس. ثم لو ثبتت كن فوق ذلك، تسامح. قد سمعت الحديث الذي ذكره المشايخ: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. هذا الواصل. إذا كان الواصل مكافي مثل أجانب، إذا أعطاك أعطيته، هذا مثل أجانب. الهدية تكافأ، الصلة تكافأ حتى من الأجنبي. لكن المهم أن تكون فوق ذلك، وأن تصل قريبة وإن قطعك. هذا هو المطلوب وهو المشروع. ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل. رواه البخاري في الصحيح. فلا تكن مكافئا فقط، بل كن فوق ذلك، تصل من وصلك ومن قطعك جميعا. هكذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون من قطعهم، ويحسنون من أساء إليهم، ويصبرون على الأذى. قال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا يكون المؤمن، يكظم الغيظ ويعفو. ويقول جل وعلا: وأن تعفو أقرب للتقوى. ويقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فلا تقطع رحمك من أجل كلمة قالها فلان أو فلان، ولكن كن عظيم الرب فيما عند الله، حريصا على صلة الرحم، بعيدا عن أسباب قطيعتها. وأعظم الرحم الأبوان، الأب والأم، هم الجد والجدة، هم أصل الرحم. وقطيعة الوالدين هو العقوق، قطيعة الوالدين سمى العقوق، والعقوق هو أكبر القطيعة. ثم يليه ما بعد ذلك من الأولاد والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما قاله رجل: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب. المؤمن يتحمل الأذى في سبيل الله، ويتحمل الأذى في سبيل صلة رحمه وبر والديه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشاهد الزور. عقوق الوالدين قرين الشرك، كما أن برهما قرين التوحيد. فالعقوق بأكبر الكبائر، ثم يليه القطيعة بقية الأقارب. فالعقوق هو أعظم القطيعة وأكبر القطيعة، لأن الوالدين هما أصل الرحم وهما أحق الناس ببرك وإحسانك. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فأعظم الأرحام وأولاهم بالبر وأحقهم بالإحسان والدان، ثم الأقرب فالأقرب من أولاد وإخوة وغير ذلك. والصلة والبر بأنواع، يكون بالكلام الطيب والمخاطبة الحسنة وبسط الوجه ولين الجانب مع قائلك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو تلقى بوجه طريق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا. فيكون منك لوالديك البشر الطيب والحسن الخلق والكلام الحسن والسعم والطاعة لهما في المعروف. إذا طلب منك شيئا تلبي الطلب بكلام طيب وصدر منشرح ووجه منبسط، ما دام في المعروف ليس فيه ما يغضب الله وأنت تستطيعه ولهما فيه حاجة. هكذا مواساتهما في المال إذا كان محتاجين أو طلب إليك حاجة لقضاء دين أو سد حاجة لهما أو أن تحملهما إلى محل معين أو تأتي بهما بحاجة إلى غير أنواع البر. ومن أهم ذلك حسن الخلق، طلاقة الوجه، طيب الكلام، ولين الجانب. وليحذر أن تحمله زوجته أو أولاد على عقوق والديه أو قطيعة أرحامه، بل يكون فوق ذلك يعالج أمور الزوجة بما يقطع تعلقها بقطيعة أو العقوق. كثير من الناس يبتلى بالعقوق والقطيعة بأسباب زوجته أو بأسباب أولاده، قد تكون زوجة مشؤومة أو ولدا مشؤوما يسبب له عقوق والديه وقطيعة أرحام. هل يحذر ويعالج الأمور بحكمة مع زوجته ومع أولاده حتى لا يكون أحد من سبب للعقوق والقطيعة؟ وهكذا يكون فوق مستوى النمائم التي تنقل، فلا يرضى أن تنقل إليه النميمة والقيل والقال عن أبيه وأمه وأخيه وأخته ونحو ذلك. ثم لو فرض وقوع ذلك أو أنهم أسمعه شيئا يسوءه فليتحمل وليكتم الغيظ وليصل رحمه ولا يقطع، فليس الواصل بالمكافئ. وليبر والديه ولا يقطعهما. وفي الحديث الصحيح أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت لكأنما تصفه الملء، يعني الرماد الحامل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم، يعني عوين عليهم ما دمت على ذلك. فالواصل يعان ويوفق ويهدي الله له والديه وأرحامه ويعرفون له فضله وقدره إذا صبر. وفيما سمعتم بحمد الله من المشايخ جزاهم الله خيرا، الخير كثير والفوائد جمة، وهذا الذي أقوله الآن تأكيد لما قاله المشايخ من وجوب صلة الرحم وبر الوالدين والعناية بذلك والحذر، غاية الحذر من القطيعة. ولا يرضى أحد منكم أن يكون واصلا مكافيا، لا، يكون فوق ذلك، يكون فوق ذلك، يصلهم وإن قطعوا وإحسن إليهم وإن أساءوا ويحلم عنهم وإن جهلوا. هكذا يكون المؤمن كامل الإيمان قوي الإيمان، يعفو ويصفح ويعرض عما ينقل كأنه ما سمع، ويصل أرحامه بما استطاع حتى لا تبقى وحشة ولا تبقى قطيعة، يرجو ما عند الله من المثوبة ويخشى ما عنده من العقاب، ويرجو ما رتب الله على الصلة من الخير الكثير العاجل والآجل. والله المسؤول عز وجل يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يعيدنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا جميعا لصلة الرحم وبر الوالدين والحذر من الإساءة إلى الوالدين والرحم والقطيعة، كما أسأله سبحانه يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما يقرب لديه ولما فيه صلاح القلوب والأعمال، ويعيدنا وإياهم وسائر إخواننا في كل مكان من شرور النفس ومن سيئات العمل، كما أسأله سبحانه يصلح قادة المسلمين وحكامهم ويوفقهم لتحكيم شريعته والرضا بها وإلزام الشعوب بها والحذر مما يخالفها، ويجزي أصحاب الفضيلة المشايخ فندوتهم خيرا ويضاعف مثوبتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: اللهم صل وسلم. شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وأعاننا على العمل بها، آمين يا رب العالمين. في المقدمة بعض الأخوة جزاهم الله خيرا جاء ببعض قصصات من الورق مكتوب عليها مصلى خاص للنساء أو بالنساء، وكأنه يستسمح سماحتكم في أن يعلقها في مسجد للنساء حتى يعني يتحرز الأخوة المسلمون من دخول مسجد النساء أماكن النساء، فمن حقك أن يعلقها هناك مصلى خاص للنساء ورقات يعني ورقة مكتوب عليها مصلى خاص بالنساء، ورق كثير هذه أكثر من ورقة
2: مجموعة يا شيخ
1: مجموعة ورق يعني حتى في ظرف
2: هلا بعد طيب حتى نضرب شوف انتظر قليل.
0: سمعتم الأرحام بيناها وبيناها المشايخ، الأرحام أولهم الأب والأم ثم الأجداد والجدات ثم الأولاد وإن نزلوا ثم الإخوة والأخوات وأولادهم ثم الأعمام والعمات وأولادهم والأعمام وإن علوا كعمك وعم أبيك وعم جدك وأولاد الأعمام، ثم ما تناسل من وراء ذلك من الأخوال والخالات والعمام والأخوات، هؤلاء كلهم الأقارب مثل ما قال النبي الأقرب فالأقرب. نعم.
1: وأحد الأخوة
0: الأصهار لا، أبو الزوجة أو عم الزوجة هم بقالوا إلا إذا كانوا من بني عمك.
1: وجاء دور الأسئلة، ولعلنا نبدأ بالسؤال الذي يتصل بالموضوع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لنا أقرباء وأنساب ورحم يتهاونون في أداء الصلاة، هل يجوز لنا قطيعتهم علما أننا نبادر بالنصح في ذلك الأمر؟ نرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة على هذا وجزاكم الله خير الجزاء.
0: هنا نقطة كثيرا ما ننبه عليها، وهي أن الواجب على المؤمن أن يبلغ ما سمع من الخير، هذه ينبغي أن تكون على بالنا دائما، التبليغ كل يبلغ من وراءه من أقاربه وأهل بيته وأصحابه وجلسائه ما يسمعه من العلم والفائدة حتى تعم الفائدة وينتشر العلم في باب صلاة الرحم وغير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه وذكرهم يقول فيبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ويقول بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة والسلام. ولما خطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال اللهم اشهد اللهم اشهد، وقال فليبلغ الشاهد الغائب. فعلى الإخوان الذين يسمعون الفائدة في أي مكان من جهة يعني معتمدة أن يبلغوا ما سمعوا من الخير لأهليهم وقراباتهم وجلسائهم على حسب ضبطهم للفائدة، لا يبلغ إلا بعد الضبط والعناية حتى لا يقول على من نقل عنهم ما لم يقولوا. الواجب أن ينتبه وأن يبلغ ما سمع بعد حفظه وبعد تأكده مما سمع حتى يبلغ الخير ويكون شريكا في ذلك. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فائدة عظيمة، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هو حديث صحيح خرجه الإمام مسلم في صحيح. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه. لا يقول صلى الله من أجورهم شيئا. ينبغي التبليغ والدعوة إلى الخير من كل من سمع الخير وحفظه وتيقنه. أما السؤال الأخ عن من له إخوة أو أقارب لا يصلون أو كفرة، فهؤلاء لهم شأنهم في الصلة، ليسوا مثل المسلمين ولكن يوصلون ويحسن إليهم من غير الزكاة، لعل الله يهديهم بأسباب ذلك، ولعل الله يقرب قلوبهم من الخير بأسباب ذلك. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأخبر سبحانه: لا ينهانا عن نصل من لم يقاتل له، أن نبرهم ونحسن إليهم. وثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وفدت إليها في المدينة في الصلح الذي بين النبي وبين أهل مكة، وهي مشركة وفدت إليها ترى

0: بل فهو القاطع مبل. إن استطعت أن تنصحهم من دون مصافحة للنساء، من دون نظر إلى النساء الكاشفات تغض بصرك ولا تصافح وتنصح وتقول الحق فافعل واجتهد، فإن لم تستطع فأنت معذور وهم القاطعون ولست بقاطع.
1: حصل خلاف مع أحد أعمامي بسبب لا داعي للزعل فيه، فخرج وتركنا ولم يعد يسلم علينا جميعنا، أنا ووالدي وإخواني ووالده، وقطعنا حتى سافر لبلد أخرى في الغربية، وحصل هذا تقريبا منذ 3 سنوات، فماذا نفعل؟
0: إذا كانت قطيعته بأسباب أمر شرعي فعلته معه فلا يضركم، يكون هو القاطع، لكن افعلوا ما تستطيعون من مراسلته ودعوته إلى الخير وإرسال بعض الهدايا إليه والمعونة، لعل الله يفتح عليه ويهدي قلبه حتى يرجع. الذي قطع الرحم من دون عذر شرعي هو القاطع، لكن أنتم لا تكونوا مثله، صلوه وأحسنوا إليه ولو بالمراسلة والمكاتبة أو الهاتف، دعوة الله إلى الخير ونصيحة له، لماذا فعلت كذا، ليه يا أخي فعلت كذا، ماذا سبب هذا الشيء، اتق الله يا عبد الله، راقب الله، ينصح هكذا من طريق المكاتبة، من طريق الهاتف، من طريق يزوره بعضهم في محله. نعم.
1: وآخر يقول: هل يكفي التلفون للاتصال بالأقارب دون الذهاب إليهم؟ لأن عندي عذر، هو أن أمي تعيش معي وهي مسنة، ومن الصعوبة أن أتركها في البيت.
0: نعم يكفي، تسألهم بالهاتف وتسأل عن حالهم وترسل لهم ما يحتاجون إليه إذا عدلت وكانوا في حاجة، يكفي هذا، ليس من اللازم الذهاب بالرجع إذا لم يتيسر ذلك. المكاتبة والبرقية والهاتف تقوم مقام زيارة بقدم إذا لم يتيسر ذلك. نعم.
1: أنا شاب، عندنا عادة في جماعتنا وأنه كل ليلة خميس يجتمعون عند أحد منهم ويسهرون مع البلوت والدخان والفيديو والكلام البذيء، فهل يجوز أن أجلس معهم وأن أذهب معهم أو أجلس، أم ماذا أفعل؟
0: هذا لا يصلح، هذا منكر، سبق أن سمعت كم مرة أن هذا لا يصلح. المقصود خلاتهم على وجه لا يكون فيه موافقتهم عن المنكر ولا حضورهم منكر، تنصحهم وتوجههم إلى الخير وتنهاهم على هذه المجالس، أن هذه المجالس التي فيها الدخان وفيها المسكرات وفيها آلات الملاهي، هذه مجالس منكرة، هذه مجالس شر، هذه مجالس شيطانية، لكن تنصحهم وتقول لهم أن هذا لا يصلح، والواجب عليكم أن تكون مجالسكم على الخير والكلام الطيب لا على ما حرم الله عز وجل، تكون مجالس على القرآن، على الأحاديث الطيبة، على انبساط معهم بما أباح الله من التحدث في أمور دنياهم وأمور دينهم. أما الاجتماع على الفيديو المنكر أو الدخان أو الخمر أو ما أشبه هذا مما حرم الله، أو مع حضور النساء وتكشف النساء، هذا لا يجوز. نعم.
2: ما هي المدة إذا تجاوزها؟
0: 3 أيام. الله جل وعلا رخص في التهاجر 3 أيام إذا كان لعلة، إذا كان بينك وبين أخيك أو عمك أو كذا خصومة أو أشياء أوجبت المقاطعة فلك 3 أيام، وما زاد عليها ليس لك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل الهجرة فوق 3 أيام، فالتهاجر فوق 3 لا يجوز، أما 3 أقل إذا كان هناك أسباب من خصومة أو مسابة أو مشاتمة أو شيء فلا بأس، 3 أيام فأقل. نعم.
2: ليس القصد الإحسان عليك بالتهاجر، ما بينه وبين
0: خلاف
2: قصد يعني ترتيب الزيارات مثلا،
0: ما في حد محدود، المهم ان تكون القلوب سليمه وتكون الزياره متيسره والقلوب سليمه، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبه، وما له حد محدود اسبوع ولا اسبوعين، ما له ليس في حد محدود، المهم التجاور على ما يسر الله، او بالمكاتبه او بالهاتف بالتليفون او بالبرقيه او بالوصايا مع المسافرين اليهم، تسالوا عن حالهم وتقول لهم سلموني عليهم، قول لهم كيف حالهم، كيف اولادهم، ارسال الهدي اليهم والمعروف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قاطع رحم. فالانسان له اقارب وارحام كثيره، فهل يجب عليه زيارتهم وان كانوا كثره وفي اماكن بعيده وكانوا اقارب له لا يعرفونه؟ ولم يروه ولم أراهم، فهل يجب علي زيارتهم؟
0: الصلة تكون دون الزيارة، هم لازم الزيارة بالمكاتبة بالهاتف بالبرقية، بوصية الإخوان يذهبون إليهم تسأل السؤال عن حالهم وبإرسال الهدية إليهم كانوا فقراء أو هدية من باب الصلة. ليس كل أحد يستطيع الزيارة بالسفر، بل يفعل ما استطاع من رسالة طيبة، من مكالمة هاتفية طيبة، من وصية لفلان يذهب إلى البلد توصي عليهم كيف حالهم كيف أولادهم فلان يسلم عليكم تسمع كتاب إليهم نحو الكلام.
1: أنا أعلم تماما حرمة قطيعة الرحم، ولكن من طبيعتي عدم كسرة الزيارات مما يسبب لي ترك زيارة أقاربي لمدة أكثر من شهر أحيانا، ولكن لا أقصد بذلك شيء، فهل علي إثم بذلك؟
0: إنما عليك المستطاع وليس عليك إثم بهذا. إنما عليك المستطاع في الزيارة التي يستطيعها أو المكالمة الهاتفية أو الكتابية أو البرقية أو الوصية، كلهم بحسبه.
1: لي أخ من الأب يسكن في بيت مستقل وأود أن أصله، ولكن إذا جلست معه بدأ يتكلم في هذا ويذم في ذاك من أفراد العائلة، لأنه تعب نفسيا ويعزو تعبه ومرضه إلى هؤلاء الناس الذين يذكرهم بسوء، مع العلم أنني أحاول أن يبتعد عن هذا الطريق ولكنه يصر على ذلك، فما هو رأي فضيلتكم؟ هل أتركه بدون زيارة أو أقلل الزيارة أم ماذا أفعل؟
0: تزوره وتنصحه، تزوره وتنصحه وتساعده على أمور دنياه ودينه حسب طاقته، ولا تقطع زيارته، لأن هذه طبيعة الإنسان، من يسلم من الغيبة ألا من يسلم، فإن أكثر الناس يتفكهون بالغيبة، فعل فلان كذا وقال فلان كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، لكن تنصح تقول له اتق الله، هذا يا أخي لا يجوز، هذا حرمه الله، الله يقول ولا يتبع بعضكم بعضا، ترد عن أرض إخوانكم الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن أرض أخيه بغير رد الله وجه النار يوم القيامة. تجتهد في رد عن أرض الناس وتنصحه له بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولعلك إن شاء الله تؤثر عليه بالتكرار، تؤثر عليه الحبل الذي هو حبل، تكرار مروره على الحجر يؤثر في الحجر، تكرار النصيحة والكلام الطيب معه بصدر منشرح وبكلام طيب وأسلوب طيب يؤثر إن شاء الله، وتقول يكون لك الأجر العظيم.
1: هل الأخوات من الرضاعة رحم يجب علي وصلهم أم لا؟
0: ليس رحم، الأخوات من الرضاعة ليس من أرحام، الأرحام هم أقربات، هكذا أبو الزوجة وأخو الزوجة وعم الزوجة وقاربها يقال لهم أصحاب، وليس رحم، الرحم هو القرابات، لكن أولئك ينبغي الإحسان إليهم وصلتهم من باب المجاملة ومن باب مقابلة المعروف بالمعروف، لا لأنهم أقارب، لكن أصهارك وقاربهم من الرضاعة إذا أحسنت إليهم وصلتهم هذا من مكارم الأخلاق.
1: اللهم صل على رسول الله. لي أم من الرضاعة ولها بنات من أب من أب غير أبي، فهل يجوز لي أو لهن السلام علي، مع العلم أنني عندما أذهب للسلام عليهن لا يسلمن علي، فما الحكم بذلك؟
0: ما دامك أرضعك رضاعات كاملة 5 رضاعات أو أكثر وصارت بهذا أم لك، فكل بناتها أخوات لك، سواء كان من زوج سابق أو زوج لاحق أو من الزوج الذي أرضعك من لبنه، كلهم أخوات لك، كلهم أخوات لك، لكن اللاتي من الزوج الذي رضعت من لبنه كنا أخوات أشقة، والأخوات التي من أب سابق أو من زوج لاحق إخوة من أب، إخوة من أم، إخوة من أم من الرضاعة يعني. نعم.
1: إذا كان القريب لا يصلك، لا يصلك وأنت تصله، فإذا أتيت إلى بابه لا يفتح لك، وإذا فتح أخذ يشتمك ويهينك، فهل تصله أم تتركه أم ماذا تفعل؟
0: لا لا تصل، هو القاطع، هو القاطع، إن استطعت أن تصله للدعوة إلى الله والتوجيه حسن، ولا هو القاطع ما دام يشتمك إذا فتح لك الباب، هذا لا يوصل، هذا هو القاطع، لكن إن قويت وصل عندك نفس قوية حتى تؤثر عليه بالنصيحة لا بأس.
1: لي والدة بحضر موت ولي مدة طويلة من ولي مدة طويلة من خدمتها، وأنا هنا جئت لاكتساب الرزق، فأرجو كيف أبرها؟
0: تبرها بإرسال حاجة إلى حاجاتها إليها وكتابة إليها، وصية الوافدين إليها بأنك طيب تحملهم السلام والمساعدة لها إذا كانت في حاجة، أو هدية ولو كانت من بحاجة من باب الهدايا التي تطيب القلوب، هذا هو الواجب عليك معها حتى يسهل الله لك زيارتها بعد ذلك.
1: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، ما معنى الحديث وكيف يطول عمر من وصل الرحم؟ وفي حديث آخر أن ابن آدم يكتب أجله وهو في بطن أمه،
0: كيف سبق الكلام في هذا الحديث صحيح، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا سبق في علمه أن هذا الذي وصل رحمه يطول عمره وينسأ في أجله بأسباب صلاة رحمه، والآخر بضد ذلك، كل شيء بقدر الله جل وعلا، فالإنسان يتعاطى الأسباب والأمور مقدرة، والله حتى على الأسباب التي شرعها وأمر بها، وقد سبق في علمه من يفعل ومن لا يفعل. نعم.
1: ما صحة الحديث الذي يقول أن أحد الصحابة رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثلاثة آصع من در لكي يعطيها أختا لها، فتوفي عنها زوجها، أو أخت توفي عنها زوجها ولها أيتام وهم فقراء، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب له وقال إنه بقي في أجل ثلاثة أيام، وبسبب صلته لأخته أجل الله عمره 30 عاما عن كل صاع، ما صحة هذا 10 سنوات؟
0: لا أعلم هذا، لا أعلم هذا ولا أعلم ولا أظنه صحيحا. نعم.
1: اللهم صل على رسول الله.
0: يكفي؟ لا يكفي، وفق الله الجميع.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، وحدثني قيس بن حفص، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا سعيد الجريري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وشهادة الزور 3، أو قول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم، أخبرنا عبيد الله، أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة واستتابتهم. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى قوله ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

استو. الله أكبر. الحمد لله.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان

على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: وأخ يقول: هل الأبوان يؤجران بما يفعل ولدهما من الأعمال الصالحة كطلب العلم؟ الله تعالى يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وولد الإنسان من آثاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه. فكل ما يعمله الأب الولد للأب من الأجر مثل ذلك. وهذا مما يرغب الإنسان في الاستكثار من الذرية إذا كان

0: المرات، ربما هو لا يستطيع أن يعمل كعملهم فيؤجر على كل ذلك.
1: أخن يقول: هل الاستماع لتلاوة القرآن سواء كان يسمع لآخر أو يستمع من تسجيل صوته هل فيه أجر؟ نعم فيه أجر، هذا من استماع ذكر الله، والحضور لاستماع ذكر الله فيه أجر، فيه ثواب. أيضا قد يكون أرق لقلب الإنسان، في بعض الأحيان يسمع أنفع له مما يقرأ، أي يرى هذا في نفسه أن يسمع، لا سيما من يحسن تلاوة القرآن يكون أعظم أثرا في قلبه من أن يقرأ، ففيه ثواب وأيضا فيه نفع للإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره. أخ يقول: هل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة كالصدقة وصلة الرحم وعيادة المريض وغيرها تكون أكثر أجرا من باقي الأيام؟ نعم، فالعمل في هذه الأيام خير وأفضل وأزكى وأحب إلى الله، كل هذا جاء في الروايات في الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وجاء خارج الصحيح أظن عند الدارمي: ما من أيام يكون العمل فيها أزكى عند الله. وجاء في بعض الروايات أفضل أو خير، فكل هذه واردة، فالعمل في هذه الأيام أزكى من العمل في غير هذه الأيام، والعمل في هذه الأيام خير وأفضل من العمل في غير هذه الأيام. العمل في هذه الأيام أحب إلى الله تعالى من العمل في غير هذه الأيام. وقد جاء هذا الحديث عن نحو عشرة من الصحابة بألفاظ مختلفة، مما يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكرر بيان فضيلة العشر الأولى من ذي الحجة، ففيها فضل عظيم. وعلى هذا فينبغي أن يضاعف الإنسان فيها الطاعة، يكثر فيها من الصلاة، من الدعاء، من الذكر، من المراجعة للقرآن وللسنة، كل عمل خير. يكثر قراءة القرآن، يضاعف ورده الذي يقرأه، يكثر مراجعة الأحاديث، وكل حديث يقرأ فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجر، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فلو راجع عشر أحاديث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات أقل تقدير، وربما صلى عليه أكثر من ذلك، فيستغل الوقت في هذه الأيام بالإكثار من طاعة الله تعالى في ذلك.
0: أخ يقول: هل التحذير من مصاحبة الرجل المعلوم فحشة وفسادة يعتبر من القذف؟ وهذا الرجل قد رأوه على الفاحش أكثر من مرة، فهل من حذر من هذا الرجل يعتبر قذفه؟ نعم، إذا نسبه إلى الفاحش يعتبر قذفه، فقال لو لا تجالس فلانا فإنه زاني أو فإنه يزني، فهذا قذف إذا أثبته بشهادة الشهود، وإلا فعليه الحد. أخ يقول: هل التكبير على الجنازة خمس تكبيرات يكون لأهل الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا وكبر خمسا، وأكثر ما كان يكبر أربعا، وتخصيص بعض أهل الفضل بخمس تكبيرات هذا جاء عن الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه، صح عن علي رضي الله عنه أنه كبر صلى على جنازة بعض الصحابة من أصحاب بدر فكبر عليه خمسا، قال الراوي: ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري، إنه بدري، أي ممن شهد بدرا
1: فكبر خمسا تعظيما له.

0: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك أن يكبر على أهل الفضل خمسا، ولكن هذا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أخ يقول: هل الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين يعتبر مرتدا؟ مجرد التجسس ليس ردة، لكن لو كان يتجسس ويعين الكفار على المسلمين ويتجسس عليهم يخبرهم بضعف المسلمين لإفناء الإسلام ولنصر الكفر عليه، فهذا رد، هذه موالاة، صارت هذه موالاة كفرية. أما مجرد التجسس فلا يكون رد مطلقا. أخ يقول: هل الحبوب المخدرة تدخل تحت الخمر من حيث الحكم والحد؟ نعم، ما لم يشربها للدواء، لأنه قد يضطر إليها ويتداوى بها، فهذا ليس عليه حد. لكن إن شربها ليسكر بها فإنه آثم، وأيضا يقام عليه الحد كشرب الخمر. فإن العلماء يقولون الخمر هو كل ما خامر العقل، كل ما غطى، سواء كان مشروبا أو مأكولا، سائلا أو صلبا. وأخ يقول: هل الخمر نجس؟ وإذا أصاب ثوب الإنسان فهل يجب عليه أن يزيله؟ اختلف العلماء في ذلك، هل الخمر ذاتها نجسة؟ وجمهور العلماء يرون أنها نجسة لذاتها، والقول بعدم نجاستها أقرب إلى الدليل، فإنها لما حرمت خرج الصحابة رضي الله عنهم وأراقوها في سكك المدينة في طرقها وبجانب البيوت، ولو كانت نجسة لما صبوا النجاسة في طريق الناس وعلى أبواب بيوتهم. وأما قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فكلمة رجس لا تفيد النجاسة الذاتية، كالتي قرنت معها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والأنصاب والأزلام ليست نجسة لذاتها، فالصحيح أن الخمر نجاستها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
0: كونه يؤكل لحمه فنعم، ولكنه لا يجزئ في الأضاحي، إنما الأضاحي من بهيمة الأنعام فقط، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الغنم بكل أنواعها، ضأنها ومعزها. أخ يقول: هل الذي يتحوث يعتبر مرتدا؟ إذا تحوث أي التحق بالحوثيين فكرا فهو مرتد، فإذا لحقهم في فكرهم وعقيدتهم فهو مرتد، فإنهم على عقيدة الروافض التي هي عقيدة كفرية، بل من أشد العقائد الكفرية. أخوني يقول: هل الذي يقف يوم عرفة بجانب جبل عرفة حجه صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وكل عرفة موقف، فكل عرفة موقف. لا يشترط أن يصعد إلى ذلك المكان عند الصخرات التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عرفة كبير. ولو كان الموقف هو ذاك لما استطاع الناس أن يقفوا ذاك الموقف. كم يسع؟ أكثر ما يسع ربما يسع 300-400 ألف لو كثر، والحجاج مئات الآلاف. فعرف كلها موقف، مثله النحر. النبي صلى الله عليه وسلم نحر في موضع من منى، ليس معنى أنه لا يشرع النحر إلا في ذلك الموضع، بل هو القائل نحرتها هنا ومنى كلها منحر، بل قال عليه الصلاة والسلام كل شعاب منى ومكة أيضا منحر. فكما أنه لا يتحرى الإنسان أن ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينحر في أي موضع من منى، كذلك لا يتحرى أن يقف في نفس المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحري ذلك مما بيّن أهل العلم أنه غير مشروع، بل يقف في أي موضع من عرفة. فعرف كلها موقف. وأخ يقول هل السلفيون حزب من الأحزاب؟ لأن بعض الناس يقول هم حزب مثل سائر الأحزاب. هذا غير صحيح، ليسوا حزبا من الأحزاب، ولا يتحزبون ولا ينتمون إلى أي حزب. السلفيون هم أتباع السلف الذين ساروا على طريقة السلف، والسلف شامل للصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والسلف هم الذين ساروا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون أو السلفي معناه الذي سار على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها إلينا السلف، فلا يتحزبون لأي حزب ولا ينتمون لأي فكرة أو نحلة، ولذا لا يتسمون بأي تسمية، يتسمون بالسنة، ونحن أهل السنة أتباع السلف. وهذا من علامة أهل السنة، فإن من علامات أهل البدع أنهم يتسمون بغير الإسلام والسنة، كما قال ابن قدامة رحمه الله في آخر كتابه لمعة الاعتقاد، قال وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. أي يظهر تظهر بدعته حتى في تسميته، الجهمية، الرافضة، أشاعرة، معتزلة، ينتسبون إلى أشخاص أو إلى أفكار ونحل، لا ينتسبون إلى الإسلام والسنة. وأما أهل السنة فهم ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فإذن هم ينتسبون إلى الإسلام الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فليس عندهم تحزب وليس عندهم تعصب لفكرة يسيرون عليها، أو لإمام من الأئمة يتبعونه، أو لعالم من العلماء يحبونه، ليس عندهم ذلك، بل انتماؤهم وأخذهم هو بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس لا يفرق بسبب جهله. أخ يقول هل الشهيد يغسل ويصلى عليه؟ أما الغسل فلا يغسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم، أي كفنوهم بدمائهم التي قتلوا وثيابهم التي كانت عليهم حين قتلوا. وأما الصلاة فأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي على الشهيد، وقد صلى على بعض الشهداء، فإذا صلي على الشهيد فهو جائز. أخ يقول: هل قراءة آية الكرسي 4 مرات من أذكار النوم الذي جاء في صحيح البخاري وهو معلق في البخاري موصول عند غيره وسنده صحيح أنها تقرأ مرة واحدة ليس في 4 مرات، تقرأ عند النوم مرة واحدة، ولا أعلم دليلا أنها تقرأ 4 مرات؟ ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات من الأذكار الثابتة دبر الصلوات؟ لا أعلم ذلك، يصح الله أعلم هل ورد أنه يقال، أما أنه صح فلا. أخني يقول: هل الكافر إذا دفع الجزية يدخل الجنة؟ لا، يدخل النار. الكافر إذا دفع الجزية وبقي على كفره يدخل النار، وإنما هذه الجزية تحفظه في الدنيا من القتل فقط، يحفظ في الدنيا من القتل ومن أخذ ماله، وأما في الآخرة فهو كافر، حكمه حكم سائر الكفار في نار جهنم. أخوني يقول: هل المحراب الذي يبنى في قبلة المسجد من السنة؟ لا، ليس من السنة، بل يعتبر من البدع، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولم يكن معروفا هذا عن السلف، وقد حكم عليه بالبدعة كثير من أهل العلم. ولشيخنا يحيى حفظه الله كتاب في ذلك سمى فتح الوهاب في بيان بدعة المحراب أو نحو ذلك، ونقل كلام الأئمة وكلام السلف في بيان أن هذا الفعل بدعة. أخ يقول: هل المسبل يعتبر مرتكبا لكبيرة من الكبائر؟ نعم، دلت الأدلة على أنه مرتكب كبيرة 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جري جابر بن سليم: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، الخيلاء والخيلاء من كبائر الذنوب، فهو من كبائر الذنوب إسبال الإزار أو القميص أو السراويل، كله من الإسبال. وأخ يقول: هل المعتزلة كفار وهل حصل خلاف في تكفيرهم؟ أهل العلم لا يكفرون المعتزلة، يرونهم متأولين. نعم، كفر السلف الجهمية، فمن بلغ من المعتزلة عقيدة الجهمية فهو كافر، كفرهم كما حكاه ابن القيم 500 عالم من علماء السلف. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 أي 500 عالم. واللالكائي الإمام حكاهم، بل قد حكاهم قبله الطبراني، أي ذكر أسماء الذين كفروهم. فالجهمية كفرهم السلف، أما المعتزلة فلم يكفرهم السلف، مع أن من عقائدهم ما هو كفر كإنكار رؤية الله وإنكار القدر، ولكن عموم المعتزلة لم يكفروا لأنهم متأولون. وأخني يقول: هل الميت يسمع زيارة الأحياء وكلامهم؟ وهل تلتقي أرواح الموتى؟ أما سماع الميت كلام الأحياء فالأصل أنه لا يسمع، لأنه إذا مات تعطلت الحواس، والله تعالى يقول فإنك لا تسمع الموتى، ويقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، فالموتى لا يسمعون، الذين هم في القبور لا يسمعون، هذا هو الأصل. ولا ينافي هذا ما ورد من الأدلة في سماعها، فهم يسمعون فيما ورد فيه الدليل كقرع النعال، إذا انصرف المشيعون عن الميت بعد دفنه يسمع قرع نعالهم، كما في الصحيحين عن أنس أنه إذا دفنوا الميت وانصرفوا عنه إنه ليسمع قرع نعالهم. هكذا أيضا ما جعله الله لبعض الأنبياء أسمع أقوامهم بعد موتهم، آية من آيات الله، كأصحاب القليب، قليب بدر، كما في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين، سحبوا إلى بئر في بدر فخاطبهم بأسمائهم، يقول يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال الصحابة يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذه آية من آيات الله. وهكذا صالح عليه الصلاة والسلام حين أهلك الله قومه فتولى عنهم ثم خاطبهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ومثله شعيب فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فهذه آية من آيات الله أسمعهم. فلا يستدل بهذه المواطن التي ورد بها الدليل على سماع الموتى مطلقا، بل يقال الأصل أن الموتى لا يسمعون كما هو نص القرآن، فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فنص القرآن أنهم لا يسمعون. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو حي حياة برزخية، الملائكة تبلغه السلام ولا يسمعه مباشرة، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام. فهو عليه الصلاة والسلام يبلغه الناس سلام، يبلغه الملائكة سلام الناس ولا يسمعه مباشرة، فمن دونه إذن من باب أولى. فالميت لا يسمع، وإذا مات تعطلت عنه الحواس إلا ما ورد به الدليل فإننا نؤمن به، كما سبق الإشارة إلى بعض الأدلة في ذلك. والقول بسماع الموتى مطلقا في الحقيقة أنه كان من الدوافع لعباد القبور الداعين لها من دون الله على عبادتها ودعائها، حين اعتقدوا أن الموتى يسمعون كلامهم ويسمعون خطابهم حملهم ذلك على الاغترار بهم أكثر. فمن ضمن الدوافع لدعاء الموتى من دون الله هو اعتقاد سماع الموتى مطلقا. وأما القول أن هل تلتقي أرواح الموتى فقد وردت أدلة كثيرة في لقاء أرواح الموتى، وهذا إنما هو في الأرواح المنعمة، أما الأرواح المعذبة فقال شيخ الإسلام رحمه الله هي في شغل فيما هي فيه من العذاب عن الالتقاء. وأما الأرواح المنعمة فوردت أدلة كثيرة أنها تلتقي في مواطن، كحديث أبي هريرة في سنن النسائي أن الميت إذا مات وقدمت روحه قال اجتمعت إليه أرواح الموتى فيسألونه كيف فلان وكيف فلانة وماذا فعل فلان وهل تزوج فلان وهل تزوجت فلانة، يسألون كذا في الدليل. قال فإذا سألوا عن إنسان قد مات قبله قال أو ما أتاكم، قالوا لا إن لله ذهب به إلى أمه الهاوية. فهذا يدل على ما قاله شيخ الإسلام أن المعذبة هي في شغل عن اللقاء بالعذاب، وأما المنعمة فتلتقي. جاء في حديث المسعود في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في طير تسرح من الجنة حيث شاءت. جاء في حديث ابن عباس أنهم يجتمعون على نهر بباب الجنة ويغدى عليهم برزقهم إلى ذلك الموضع. وجاء في حديث أيضا كعب بن مالك أن نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، أي يأكل من شجر الجنة. هكذا في ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء، وإنما هي أرواحهم، بل صلى بهم إماما في المسجد الأقصى اجتمعوا. وقد رجح ابن كثير أن صلاته بهم حين نزل من السماء، لأنه حين صعد سأل عنهم قال ولو كان قد صلى بهم قبل أن يصعد لكان قد عرفهم ولم يسأل عنهم، فصلى بهم والتقوا اجتمعوا، وهي إنما هي أرواحهم. أما أجسادهم فهي في الأرض باستثناء عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا أدلة كثيرة تدل على ذلك. جاء في الصحيحين قال احتج آدم وموسى، والمراد أرواحهم وإلا أجسادهم لم تلتقي، كم بين آدم وموسى. فاحتجاج آدم وموسى ومناقشتهم أي لأرواحهم وليس لأجسادهم. والأدلة في هذا الباب كثيرة تدل على أنه يحصل تلاقي بين أرواح الموتى، يحصل اجتماع، يسألون عن أشياء كانت بينهم في الدنيا، بل يتذاكرون أشياء كانت بينهم في الدنيا، وهي حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها. لكن هذه الأدلة تدل على إمكان هذا الأمر.

أخ يقول: هل النفس تموت أو الجسد هو الذي يموت؟ الموت معناه مفارقة الروح للجسد، هذا معنى الموت. أما الروح فهي إن كانت من أرواح المؤمنين تكون في الجنة، تأكل وتشرب وتحيا، وإن كانت من أرواح الكفار فهي في النار تعذب. فالموت هو مفارقة الروح الجسد، هذا أحسن ما عرف به الموت. يقول: هل إذا توضأ إنسان في الغسل من الجنابة يكون الوضوء قبل الاغتسال أو بعده؟ السنة أن الوضوء قبل، كما جاء في الصحيحين عن ميمونة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن يغتسل للجنابة وضوءه للصلاة. جاء في حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه، قال: فلما فرغ غسل رجليه. وبعض العلماء قال السبب في ذلك أن المكان الذي يغتسل فيه كان من الطين، فإذا بدأ بغسل رجليه تتلوث أثناء اغتساله، فأخر رجليه إلى بعد الاغتسال وغسلهما حين انتهى ليخرج من مكان الاغتسال نظيفا. وإذا احتاج إلى الوضوء بعد الاغتسال له ذلك. إذا أتاه ريح أو بول أو مس ذكره وأراد أن يتوضأ بعد الاغتسال فله ذلك، وإلا السنة أنه يتوضأ قبل. أخوني يقول: هل بقي من أهل الكتاب في هذا الزمن من هو متمسك بدينه ويجوز أن يمدح، ومن هم أهل الكتاب ممن تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم؟ أولا، حتى لو كان متمسكا بدينه لا يمدح، إنما يمدح من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من تمسك بدينه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مذموم لا يستحق المدح، وإنما يمدح منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما هل يوجد من بقي من الكتاب متمسكا بدينه فالله أعلم. فشل الإلحاد في الناس، العالم انتشر فيه الإلحاد، لا يدينون بدين. بقي كثير من الدول من دول أوروبا تنتسب إلى النصرانية انتسابا فقط، وإلا في الحقيقة هم ملحدون لا يدينون بدين. ولا بقي دول كثيرة تنتسب إلى النصرانية أنهم نصارى، بريطانيا، فرنسا وما حولها. ولكن كثير منهم كما سبق صار ملحدا. ذكروا أنه يوجد بعض قرى يتمسكون بهذا الدين، ذكر بعض الأخوة الذين عاشوا في أمريكا أنه يوجد بعض قرى منحازين عن اليهود أو النصارى ما زال عندهم من تعاليم دينهم، فالله أعلم بحقيقة ذلك. أخي يقول: هل بلع النخامة يفطر الصائم؟ لا، لا يفطر الصائم، فيفطر الصائم الطعام والشراب أو ما يقوم مقام الطعام والشراب، وهذه ليست بطعام ولا شراب. أخ يقول: هل تجتمع أرواح المؤمنين في البرزخ إلى أن تقوم القيامة؟ وردت أحاديث تدل على أنهم يجتمعون، والمراد الأرواح المنعمة، وأما الأرواح المعذبة فهي في شغل في العذاب التي هي فيه، مشغولة بالعذاب الذي هي فيه. وأما الأرواح المنعمة فإنهم يلتقون. جاء في حديث أبي هريرة أنه إذا مات الميت يجتمع إليه الموتى، أي أول ما يصل يجتمعون إليه،
فيسألونه يقولون ما فعل فلان وما فعلت فلانة، وهل تزوج فلان وهل تزوجت فلانة، حتى إذا سألوا عن رجل قد مات قبله قال أما أتاكم؟ فيقولون إنا لله، ذهب به إلى أمه الهاوية، أي إن الذي يموت من أهل النار يعذب لا يلتقون به. وهذا الحديث إسناده صحيح في سنن النسائي وغيره. ففي أنهم يجتمعون إلى الميت أول ما يصل إليهم، وهكذا جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره وأظن عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة، يغدى عليهم ويراح برزقهم إلى ذلك الموضع، بمعنى الحديث. فالشهداء يجتمعون ويؤتى إليهم برزقهم. بل في حديث ابن مسعود أن روح الشهيد تسرح من الجنة حيث شاءت وتلتقي بأرواح الشهداء. فأرواح المؤمنين تجتمع إذا قدم عليهم ميت، وأرواح الشهداء ظاهر هذا الحديث أنهم يجتمعون أكثر من ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والعالي ينزل إلى من هو دونه، ولا يرتفع الذي هو دون إلى من هو أعلى منه حتى لا يعطى فوق منزلته في النعيم. وهذا أمر من أمور الغيب، من أمور الآخرة، نؤمن بما ورد به من الأدلة. روح المؤمن تأكل في الجنة، أرواح الشهداء يغدى عليهم ويراح برزقهم يأكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، يعلق أي يأكل، يأكل الأكل اليسير، فيتنعم وتأكل وفي النعيم تلتقي وتجتمع متى شاء الله. وكلها أمور من أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا. ويقول هل تجزئ العقيقة بدجاج؟ لا، لا تجزئ العقيقة إلا بالغنم، لأن الحديث نصفي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. اختلف العلماء في العقيقة بغير الغنم من بهيمة الأنعام كالبقر، هل يجوز للإنسان أن يعق عن ولده ببقرة أو بناقة؟ قد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عق عن بعض أولاده بجزور. فالأصل أن العقيقة تكون من الغنم، وهذا الذي هو أولى أن يفعله الإنسان. أخ يقول هل ترفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد أم لا ترفع؟ الأصل أنها لا ترفع إلا في تكبيرة الإحرام، هذا الذي ورد به التكبير، وأما ما عدا ذلك فيكبر ويديه على صدره. أخ يقول تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي هل صحيح أنه سمي بذلك لأنه لا يستطيع يقرأ ولا يكتب؟ نعم، قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي ما كنت تقرأ ولا تكتب. أمي نسبة إلى أمه، أي حاله مثل حال يوم خرج من بطن أمه بالنسبة للقراءة والكتابة. وكان هذا نعمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لقالوا هو أتى بهذا القرآن من عند نفسه هو الذي كتبه، أو إذا كان يقرأ يقولون إذن أتى به من كتب أخرى، قرأ في الكتب واطلع وأتى بهذا القرآن. ولذا قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن
لو كنت تقرأ وتكتب لارتاب المبطلون. الذي يريد الباطل يرتاب. أخي يقول: هل تقطع يد السارق إذا سرق ماشية في الجبل؟ لا لا تقطع يده، ولكن لا يحل له هذا، كبيرة من كبائر الذنوب السرقة، محرم، ولكن ليس فيه القطع. أخوني يقول: هل تقطع يد السارق بعملية جراحية وتخدير تقطع كما وصفنا في الدرس الماضي، بدون عملية جراحية وبدون تخدير وبدون شيء، بل تخلع يده، تفصل من مفصل الكف منها هنا، تفصل لأن يسحب، لأن الكف هذا في مفصل مرتبط، فإذا خلع بقي اللحم والجلد والعصب، فيقطع اللحم والجلد والعصب. أخ يقول: هل ثبت دعاء معين في التهنئة بالمولود؟ ورد في ذلك أحاديث كلها ضعيفة فيما أعلم، كحديث: بارك الله لك في الموهوب، ورزقت بره، وشكرت الواهب، فهو ضعيف، ونحو من الأحاديث التي وردت. وأصح ما ورد في التهنئة بالمولود ما جاء عن بعض السلف فقط، ولم يأتي فيه حديث ولا حتى عن الصحابة، إنما جاء عن الحسن البصري وبنحوه عن أيوب السختياني، وهو صحيح عنهما أنهم كانوا إذا هنوا المولود يقولون: جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد سمع الحسن رجلا يهنئ رجلا يقول له: بورك لك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أنه فارس؟ قال: فما أقول؟ قال: قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل به الإنسان باعتبار أنه دعاء بالبركة، وباعتبار أنه جاء عن هؤلاء التابعين، ومحتمل أنه مما تلقوا من الصحابة، فلا بأس. وإذا هنى بتهنئة أخرى أو لم يهني فليس هناك شيء يوقف عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه شيء مشروع، ولا يقال هو أيضا محدث أو يقال بدعة، لا، بل قد صح عن السلف أنهم كانوا يفعلونه. أخ يقول: هل ثبت دليل على رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ أما دليل خاص فلا أذكر دليلا خاصا، ويشمله الأدلة التي فيها الترغيب في رفع اليدين، فرفع اليدين في الدعاء الأصل أنه مستحب، ومن أسباب إجابة الدعاء، ومنهم بين الأذان والإقامة. خني يقول: هل ثبت حد الزنا بالشهادة، أي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشروط مغلظة؟ أنا لا أعلم دليلا أنه قد ثبت، يعني أن زانيا أقيم عليه حد الزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، إنما أقيم ذلك بالاعتراف، كما سبق أن الشروط هذه يعني شديدة. وهكذا مر بعض القضاة تكلمنا معه: لماذا ما تقيمون حد الزنا؟ قال: أنا منذ أعرف نفسي قاضيا نحو 30 سنة لم تثبت عندي أي حالة زنا بالشهود إلا حالة واحدة. قال: وإلا بعض الحين ينقص عدد الشهود، وبعض الحين تكون الشهادة غير واضحة، وإنما شدد في ذلك لخطورة هذا الأمر، ليس بالسهل، يترتب عليه أمور كثيرة، فشدد فيه. ويقول: هل جاء حديث في أن الدعاء بين الأذان
أو بين الإقامة وتكبيرات الإحرام مستجاب وتكبيرة الإحرام مستجاب، لا أعلم دليلا في ذلك، بل السنة في ذلك الوقت هو تسوية الصف وليس الدعاء. فالأدلة جاءت بالاعتناء بتسوية الصفوف في ذلك الحين، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ذلك الوقت ولا أصحابه. فالدعاء المستجاب هو قبل إقامة الصلاة بين الأذان والإقامة، أما بعد الإقامة فلا، ليس هذا موضعا للدعاء، إنما هو موضع لتسوية الصف. أخوني يقول: هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله خاص بالرجال؟ ومن عمل من النساء عملا من هذه الأعمال هل يدخل فيه؟ هو عام في حق الرجال والنساء، وإنما ذكر فيه ورجل ورجل باعتبار الأغلب، وإلا فهو عام في حق الرجال والنساء. وأخن يقول: هل حديث الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة إذا لبس الثوب الجديد صحيح؟ قال: هل هو صحيح؟ وهل يكون للثوب الجديد والقديم؟ هذا الحديث ورد في الثوب الجديد فقط، كان إذا استجد ثوبا، ليس في كل ثوب، ومع ذلك بهذا التمام ضعيف. وقد ورد عن جماعة من الصحابة وكلها بألفاظ مختلفة، فالثابت عند لبس الثوب الجديد هو الحمد. الأحاديث بمجموعها تدل على مشروعية الحمد، وأما بتخصيص صيغة معينة للحمد فإن الأحاديث في ذلك كلها ضعيفة. أخوني يقول: هل خالت والد زوجتي محرما لي؟ لا، ليست محرما. خالت والد الزوجة أو عمت والد الزوجة ليست من المحارم. وأخ يقول: هل قراءة دعاء الاستفتاح في قيام الليل في كل ركعتين أم في الركعتين الأولى فقط؟ صلاة القيام أو التراويح هي صلاة واحدة، فيشرع الاستفتاح في أولها فقط لا في كل ركعتين، لأن الاستفتاح هو استفتاح للصلاة، وهذه كلها صلاة واحدة تتعدد ركعاتها، فيستفتح في أول صلاته فقط ولا يستفتح في كل ركعتين. وأخن يقول: هل ذكر أخطاء الزوجة لمن تثق به من أصحابك يعد من الغيبة؟ إذا كان يذكر على سبيل الاستشارة يستشيره في شيء، يستنصحه، يستفتيه، فهذا جائز، وإلا فلماذا يذكرها؟ فلا يجوز، إذا كان بغير فائدة ومصلحة شرعية فهذا غيبة. نعم. والذي ينبغي للإنسان أن يكتم، خاصة ما يكون بينه وبين زوجته وبين أهله، حتى لو حصل خلاف أو قيل وقال، كل شيء يعلم به غيره سيندم عليه، ومهما استطاع أن يصلح حاله بدون أن يعلم به أحد فهذا أفضل. ففي الغالب أن مشاكل وخلافات الزوجين إذا خرجت تتوسع، ولا سيما إذا خرجت إلى الأهل، أهل الزوجة، وكانوا ليسوا بأصحاب حكمة، ليسوا بعقلاء، يكونون سببا في الفراق. وكم من خلاف يسير بين الرجل وزوجته دخل فيه أهل الزوجة فزادوا تعقيدا حتى وصل إلى الفراق. فمن المصلحة للزوج وزوجته إذا اختلفوا، وهذا شأن الناس يحصل خلاف، ألا يعلم بخلافهم أحد، فلا يذهب يشكي زوجته عند الناس ولا تذهب زوجته تشكوه عند الناس أو عند أهلها، فهذا له أضرار سيئة. والملاحظ هذا كثير، الخلاف ما دام بين الزوجين حله قريب، فإذا دخل فيه الأقارب والأهل اشتد الخلاف أكثر.
ولا فائدة من أن يذكر الإنسان شيء من ذلك للناس. هناك حكمة من بعض الأعراب أنه اختلف مع زوجته فقال له الناس: ما سبب خلافك مع زوجتك؟ قال: لا أتكلم في عرضي. فعرضي كيف أتكلم فيه؟ فطلقها. فقال له الناس: قد طلقتها، فما الذي دار بينكم؟ قال: لا أتكلم في أعراض الناس. أولا كانت عرضا له فلا يتكلم فيها، بعد أن طلقها صارت عرضا للناس فلا يتكلم فيها، فيسلم في الحالين. فالنصيحة أن الإنسان لا يتوسع بذكر أخطاء زوجته للناس، وكذلك المرأة لا تشكو أخطاء زوجها للناس، فهذا مدعاة الخلاف أكثر، مدعاة حصول الشقاق أكثر. ويقول أيضا: قال رجل زوج لا يريد لزوجته الوظيفة وأبوها يريدها، ويطلب منها الأب أن تحضر إلى مكان صرف البطائق من أجل تعمل بصمة وتتصور، وزوجها لا يريد، فهل يجوز أن تطيع زوجها وتعصي أباها؟ بل هذا الواجب عليها، أن المرأة المتزوجة طاعة زوجها أوجب عليها من طاعة أبيها، إذا استطاعت تجمع بين طاعة الجميع بدون معصية الله تعالى، وإذا تعارضت طاعة زوجها مع طاعة أبيها فطاعة الزوج مقدمة. وكيف إذا كان في معصية لله الذي يأمر بها أبوها؟ تصور تتوظف، قد يكون وظيفتها مع الرجال، فيجب عليها أن تطيع زوجها في هذا الحال، وليست بآثمة إذا خالفت أباها. أخ يقول: هل زوج الأم يعتبر محرما للزوجة؟ قال: زوج أمي هل هو محرم لزوجتي؟ لا، ليس محرما لزوجتك، زوج أمك أجنبي عن زوجتك. أخ يقول: هل سجود التلاوة لابد أن يكون الساجد على طهارة؟ لا يشترط ذلك، فإذا كان يقرأ مثلا القرآن من حفظه وليس على طهارة ومرت به آية فيها سجدة وسجد فليس عليه شيء، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة. أخوني يقول: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم 10 ذي الحجة؟ جاء في حديث ضعيف عن حفصة رضي الله عنها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10، ولكنه ضعيف. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10، فلا أعلم دليلا صحيحا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10. بقي: هل يشرع صوم 10 أي 10 ذي الحجة؟ والمراد بقول العلماء 10 أي 9 الأيام الأولى، أما اليوم 10 فيحرم صيامه لأنه يوم العيد، لكن مرادهم 10 أي 9 الأيام. جمهور العلماء على أنه يستحب صيامها، وأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه 10. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصيام داخل في العمل الصالح الذي يرغب فيه ويستحب في هذه الأيام، وعلى هذا فمن أحب أن يصومها فيستحب له ذلك، وهي من العمل الصالح. وأخ يقول: أيهما أفضل في 10، الصوم أم التفرغ لطاعات
والأعمال الصالحة، لأنه من المعلوم أن الإنسان حين يكون صائما يكون متعبا. يختلف الناس، بعض الناس إذا صام ينشط أكثر، إذا صام يشعر براحة ولذة، يصلي، يستطيع يصلي أكثر ويقرأ قرآن أكثر ويراجع أكثر ويشعر بخشوع في قلبه وانكسار ولذة للعبادة. وبعض الناس كما ذكر السائل إذا صام تعب، ربما لا يستطيع يقرأ القرآن ولا يستطيع يراجع ولا يستطيع يصلي. فالإنسان أبصر بنفسه، إذا كان الصيام يحول بينه وبين طاعات كثيرة، يحول بينه وبين الصلاة، بين قراءة القرآن، بين طلب العلم، بين المراجعة والذكر، فليستغل هذه الأيام بهذه الطاعات أفضل، فإنها أكثر ومنها ما يكون نفعه متعدي. وإذا صام بعض هذه الأيام فهو حسن، وإذا كان لا يؤثر الصيام فيه بل ينشط للطاعة أو يكون حاله عاديا فهذا الأفضل أن يصوم، يصوم ويجتهد في سائر الطاعات. ومجرب أن الصيام في الغالب ينشط الإنسان، ينشط للطاعة، فترى في صيامه يتفرغ للعلم أكثر، ليس هناك شيء يشغله، يبحث أكثر ويراجع أكثر، لأن أوقات الطعام التي تصرف في الطعام يقضيها في طلب العلم. هكذا ينشط للصلاة أكثر، صلاة الضحى، صلاة النوافل، يجد لذة لها. فالإنسان أبصر بنفسه، والقصد هو أن يحرص على الطاعة وأن يرتب وقته في هذه الأيام، فهي أيام فاضلة جدا. نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أنه ليس هناك أيام يكون العمل فيها بمنزلة العمل في هذه الأيام، ولعل الليلة هي أول ليالي العشر، إذا لم يتم الشهر تكون الليلة هي أول ليالي عشرة الحجة. وعلى هذا فالذي له أضحية لا يجوز له بعد أذان المغرب اليوم أن يقصر شعره شاربه ولا إبطه ولا يقص أظفاره. وإذا تم الشهر وغدا تمام الثلاثين فيجوز له أن يفعل هذه الأمور إلى غروب الشمس غدا، وبعدها فلا يجوز إذا كان له أضحية. ومعنى إذا كان له أضحية إذا كان يريد أن يضحي ولو لم يشتري الأضحية بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيئا حتى يضحي. أخونا يقول هل صح هذا الأثر عن بعض السلف من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر؟ هذا قاله جماعة من السلف، ونحفظه عن أبي حاتم الرازي قاله في عقيدته المشهورة وعن غيره. وقد ذكر الصابوني رحمه الله فصلا في هذا في كتابه اعتقاد السلف وأهل الحديث، وأن من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وذكر هذا عن جماعة من السلف. أخن يقول هل صح هذا الحديث خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم؟ نعم صح هذا الحديث، جاء عن أكثر من واحد من الصحابة، عن ابن عباس وعن جندب، وهو حديث صحيح. أخ يقول هل صح هذا الكلام عن ابن حزم أنه لما سئل عن مسألة وذكر فيها الإجماع قال له قائل قد خالف الرافضة، قال هم عندنا ليسوا من المسلمين؟ نعم هذا ثابت عن ابن حزم، وغالب ظني أنه في كتابه الملل والنحل ذكر
كتابه الفصل في الملال والنحل ذكر من مسألة من مسائل العقائد، ثم قال وهذا أمر مجمع عليه، قال وقد يأتي أحد يحتج علينا بخلاف الرافضة فليسوا عندنا بمسلمين. هذا ليس كلام ابن حزم فقط، هذا كلام جميع السلف. ونقل عليه السمعاني في كتابه الأنساب إجماع الأمة، قال أجمعت الأمة على كفر الإمامية الاثني عشرية. ومن سمع كلامهم أو قرأ شيئا من عقائدهم لا يشك إطلاقا في كفرهم وخروجهم من الملة. أشد الشرك الأكبر عندهم من عقائدهم أن عليا هو الله، وأنك حين تقول يا علي إنما تقول يا الله، وأنه الذي يصرف في الكون وهو الذي يحاسب الخلق وهو الذي يسير السماوات والأرض. واسمع واقرأ هذا كثير، فليس هذا كلام ابن حزم فقط، هذا كلام أهل العلم.

أنه ينقع التمر يخلل في ماء، فإذا ذاب أو مضى عليه وقت أذيب في ذلك الماء ثم يؤكل مع الخبز، وهو إدام جيد. أخني يقول: هل صح هذا من أدعية الاستفتاح؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. نعم، وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بذلك. ويقول: الشاة المكسورة التي تبين كسرها هل يجوز أن تذبح في الأضحية؟ وإذا كان لا يجوز أن تذبح في الأضحية فهل يجوز أن تذبح في غير الأضحية؟ أما في غير الأضحية فنعم يجوز أن تذبح، وأما في الأضحية فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي، ومنها العرجاء البين ضلعها، بين عرقها، والمكسورة هي عرقاء بين عرقها فلا تجزئ. فإذا كانت مقطوعة الرجل من مرة ليس عندها رجل، هل تجزئ في الأضحية؟ هذا من باب أولى لا تجزئ. مثله العوراء البين عورها لا تجزئ. فإذا كانت عمياء أيضا من باب أولى لا تجزئ. ودرى قبل أن يضحي بها، هذا أمر ضحى بها وهو لا يعلم ما عليه شيء، لكن إذا كان علم بها قبل أن يضحي فهي لا تصلح، يبيعها يستبدلها بأخرى إذا كان غش بها. ويقول: هل صحيح أن الشيخ الفوزان رمى الإمام الألباني بالإرجاء؟ ونريد نصيحة لطلبة العلم، فقد أصبحوا يدندنون بهذا الخبر كثيرا. هو هذا قد انتشر وأنه تكلم فيه بهذا الكلام، وقد رد ذلك كثير من أهل العلم وأن هذا كلام غير صحيح، ويعتبر هذا خطأ من الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله. والحمد لله طلاب العلم الصالحون المقبلون على الخير لا يدندنون بهذا ولا يشغلون به، إنما قد يدندن بهذا أناس من الفارغين أو أناس في قلوبهم مرض على أهل العلم فيفرحون بمثل هذا الكلام، وأما طلاب العلم الصالحون فيعتقدون أن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من علماء هذا العصر الأفاضل، وأن هذا الكلام منه غير صحيح، ويعتقدون أن الإمام الألباني رحمه الله إمام من أئمة السنة في هذا الزمان، ومن أشد من دعا إلى منهج السلف وقرره وحارب البدع منها الإرجاء وغير الإرجاء، يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، ويقول بأن الأعمال من الإيمان، وهذا خلاف مذهب المرجئة من الجذور. وكما سبق أنه لا يشغل بهذا إلا أناس من الفارغين، وتقدم معنا قرأنا قبل ليالي أن أهل العلم كانوا يقولون: إذا أراد الله أن يحرم طالب العلم بركة العلم شغله بمثل هذه المسائل. وجاء عن الحسن قال: شرار عباد الله الذين يتتبعون شرار المسائل يضللون بها على الناس أو نحو ذلك. فما يتتبع هذه المسائل إلا من حرم بركة العلم وفي قلبه مرض على أهل العلم، فيفرح بمثل هذا الكلام ليطعن في العلماء. وأما طلاب العلم الصالحون الحريصون على أوقاتهم فهم بعيدون من هذا الفعل. الحمد لله ما سمعنا أي انشغال بهذا الكلام ولا دندنه به. يقول في سؤالي الأخير: قال: هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال الرافضة فتنة؟ لا أعلم هذا أبدا، وكان يفتي بالقتال، أفتى الجيش
بالقتال.

0: وأن قتال الرافضة جهاد مشروع. ثم لما وصلوا إلى دماج اعتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم، فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دماج، سوق صغير، يشترون أشياء ومعهم الأسلحة، ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب، ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دماج أمام الناس، قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم، وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم، ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل وادعة، واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد. وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها إلى الجهاد، وأيضا أخرج ذلك الكتاب، وهو أصله درس بين مغرب وعشاء، الذي سمى التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا، كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية، فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضال إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ قال قاتلوهم، قلنا ما زال في بعض المعسكرات عساكر، قال كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، اتصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة. فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول غير صحيح. نعم الشيخ حذر بعض الإخوة من الانهماك في المناصب في المسؤوليات، حذر من أن السني ينجرف يلهف وراء الدنيا، تتغير نيته، يبحث عن منصب، يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ، وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين، وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليهم، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون لماذا تقاتلونهم وهو يقاتلهم، قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته إلى مكتبته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخوني يقول هل صحيح أن المالكية يجيزون أكل لحم الكلب؟ مشهور هذا عنهم، وليس الاطلاع كثير على قولهم في هذه المسألة، هل يقيدون بقيود أم يبيحونه مطلقا؟ وإلا هذا هو في مذهب المالكية، إجازة لحم الكلب، تجويز أكل لحم الكلب. حتى إن الزمخشري المعتزلي الضال طعن في المالكية بذلك، طعن في جميع الأئمة، وكان مبتدعا منحرفا، بل يطعن في الصحابة، في بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو. فله قصيدة طويلة يذم فيها أتباع الأئمة، قال: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب والكلب يحرم أو نحو ذلك. قال في أبياته: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم أي النبيذ، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم أو قال وهموهم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، يطعن في الأئمة الحديث، يطعن في الإمام أحمد وأتباعه، في الشافعي وأتباعه، في المالكي، في الإمام مالك وأتباعه، في أبي حنيفة وأتباعه. الشاهد أنه عاب على المالكية هذا أنهم يبيحون لحم الكلب. الزمخشري يحذر من كتابه، له كتاب مشهور ترى حتى بعض في بيوت بعض العوام، كتاب الكشاف عن أسرار القرآن أو نحو ذلك. هذا التفسير تفسير الكشاف مما حذر منه العلماء، ومما أدخل فيه محمود الزمخشري عقيدة المعتزلة، ومما تطاول فيه على بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو، حتى رد عليه الشوكاني بكلام جميل في تفسير آخر سورة هود: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. وكان مما قال له: يا محمود، ما لك ولعابد الصحابة، أتريد برجلك العرجاء ويدك القصيرة أن تتناول نجوم السماء؟ أخي يقول: هل هذا صحيح أن حيوة ابن شريح كان يقعد في حلقته يحدث، فتأتي أمه وتقول: يا حيوة قم وألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك الحلقة؟ مشهور هذا عنه، والله أعلم هل صح عنه ولا هذا مشهور عنه، وهذا جاء عن غير واحد ليس عن حيوة فقط. أخي يقول: هل صحيح أن كل الرواة العدنيين المذكورين في الأمهات الست ضعفاء إلا الحكم بن أبان؟ لا، بقي أوثق من الحكم بن أبان محمد بن أبي عمر العدني، وبقي غيره أيضا من الثقات، فالذين في الأمهات من أهل عدن عدد لا بأس به أكثر من العشرة، من ثقاتهم الحكم بن أبان، ومن ثقاتهم محمد بن أبي عمر، وهناك آخرون أيضا ثقات وبعضهم صدوق. أخني يقول: هل صحيح أن لا تجب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأن بعض المشايخ قال ذلك، أي في حق المأموم؟ هذا قول لبعض العلماء، أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ شيئا بل يسكت، واستدلوا بمثل الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، أي قرأ الإمام فأنصتوا، مع أن هذه الرواية قد حكم عليها بالشذوذ وهي في صحيح مسلم. والقول الصحيح أنه يقرأ الفاتحة، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وصلى بعده أصحابه، فكان رجل يقرأ في الصلاة بغير الفاتحة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم كان يقرأ في الصلاة؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقرأوا بأم القرآن في الصلاة الجهرية. فالصحيح أن المأموم يقرأ بالصلاة في الصلاة الجهرية بفاتحة الكتاب، وفي الصلاة السرية يقرأ بالفاتحة وغيرها من السور. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث معل، وهذا من أقوى ما استدل به بعض الأئمة كالشيخ الألباني رحمه الله في أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ شيئا، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو حديث معل، ومن صححه حمله على ما سوى الفاتحة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

يكون بمعنى الخوف والطمع، يكون بمعنى الخوف ويكون بمعنى الطمع، هذا المراد. وقد فسر لا يرجون لقاءنا بمعنى لا يخافون لقاءنا جماعة من المفسرين، وفسرها بعضهم كابن كثير والسعدي وغيرهم بقولهم لا يطمعون في لقائنا. وهذا هو الأصل، أن الرجاء هو الطمع في الشيء، فلا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون في ذلك، لأنهم يكذبون به ينكرونه. وما فسره به البغوي أيضا صحيح ومشهور، هذا في القرآن يأتي الرجاء بمعنى الخوف. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال كثير من السلف أي لا تخافون لله عظمة، فيكون على هذا معنى لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون عقابنا وما أعددنا لهم في الدار الآخرة، ولا يطمعون في الثواب لأنهم يكذبون بذلك وينكرونه. قال رحمه الله قوله ورضوا بالحياة الدنيا أي فاختاروها وعملوا لها، واطمأنوا بها أي سكنوا إليها. وهذا الوصف أنهم رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بمعنى أنهم جعلوا كل حياتهم لأجل الدنيا وكأنما خلقوا لها، فلها أعمالهم ولأجلها همومهم وفي سبيلها تفكيرهم وإرادتهم، فصاروا راضين بالدنيا مطمئنين إليها، بذلوا كل حياتهم لأجلها وكأنما خلقهم الله تعالى لأجل الدنيا. والذين هم عن آياتنا غافلون أي عن أدلتنا غافلون لا يعتبرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن آياتنا عن محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، وهذا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. آيات الشرعية هي آيات القرآن كما قال ابن عباس، والآيات الكونية هي كل ما في الكون من آيات السماوات والأرض والجبال كلها من آيات الله، فهم غافلون عن آيات الله الشرعية وعن آيات الله الكونية، لا يتفكرون بها ولا يرفعون بها رأسا. غافلون أي معرضون، أولئك مأواهم النار، الذين هذه صفتهم مأواهم النار، بما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب. قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فيه إضمار أي يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة، كذا قدره البغوي تبعا للثعلبي، والأحسن ألا يقدر هذا إلى الجنة، ليشمل كل هداية في الدنيا والآخرة، لأننا إذا قدرنا هذا التقدير حصرناه بالهداية إلى الجنة وهي التي في الآخرة. والله تعالى أطلق ذلك يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب إيمانهم تحصل لهم الهداية في الدنيا

0: إلى كل خير، فبإيمانهم الذي في قلوبهم اهتدوا إلى كل خير في الدنيا، وهكذا يهديهم ربهم في الآخرة إلى الجنة. فعدم التقدير أحسن ليكون شاملا لكل هداية. تجري من تحتهم الأنهار، أيوة هذا جزاؤهم أن الله يكرمهم بالجنة في الآخرة. قال مجاهد يهديهم على الصراط إلى الجنة، يجعل لهم نورا يمشون به، وقيل يهديهم معنى يثيبهم ويجزيهم، وقيل معنى بإيمانهم يهديهم ربهم لدينه أي بتصديقهم هداه. تجري من تحتهم الأنهار أي بين أيديهم، كقوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا، لم يرد به أنها تحتها، أنه تحتها وهي قاعدة عليه، بل أراد بين يديها، وهذا معنى الآية. تجري من تحتهم، هم في قصور عالية والأنهار تجري خلال هذه القصور من بينها، فكانت تحتهم لأنهم هم في العلو. وقيل تجري من تحتهم أي بأمرهم، لأن من يأتمر بأمره يكون تحته. في جنات النعيم، دعواهم أي قولهم وكلامهم، وقيل دعاؤهم فيها سبحانك اللهم، وهي كلمة تنزيه، تنزه الله من كل سوء. سبحانك اللهم بمعنى التنزيه، أي نفي كل نقص وسوء عن الله سبحانه وتعالى، فالتسبيح هو التنزيه وإبعاد النقائص عن الله تعالى، فلا يوصف بشيء فيه نقص. وروينا أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، وهذا في صحيح مسلم عن جابر أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، التسبيح والتحميد يجري على ألسنهم كالنفس الذي يتنفسون. قال أهل التفسير هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في الطعام، فإذا أرادوا الطعام قالوا سبحانك اللهم، فأتوهم في الوقت بما يشتهون على الموائد، كل مائدة ميل في ميل، على كل مائدة 70,000 صحفة، وفي كل صحفة لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا، فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله، ذلك قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هكذا ذكره البغوي عن أهل التفسير تبعا للثعلبي، فقد ذكره الثعلبي هكذا. قال أهل التفسير، قد أخرج ابن جرير الطبري بنحوه عن ابن جريج، وأيضا ذكر ابن كثير بنحو هذا الأثر عن مقاتل بن حيان. قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وقيل تحية الملائكة لهم بالسلام، وكل هذا ثابت بالأدلة. تحيتهم فيما بينهم السلام، قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحية الملائكة لهم هي السلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والتحية من الله تعالى لهم السلام، سلام قولا من رب الرحيم. بل كل ما يسمعون فيها هو سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فتحيتهم فيها السلام، فالسلام هو تحية أهل الدنيا المؤمنين وتحية أهل الجنة. تحيتهم فيما بينهم هو السلام، وتحية الملائكة لهم السلام، وكذلك قول الله تعالى لهم هو السلام، سلام قولا من رب الرحيم. وقيل تأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام، وكل ما في الجنة سلام، فالجنة هي دار السلام، سماها الله تعالى بذلك، لهم دار السلام عند ربهم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يريد يفتتحون كلامهم بالتسبيح ويختمونه بالتحميد. إذن هذه الآيات ذكر الله تعالى فيها صنفين، صنف في النار وصنف في الجنة. الصنف الذين في النار وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله، وأنهم رضوا بالدنيا واطمأنوا بها وغفلوا عن آيات الله، أربع صفات وصفهم الله بها، لا يرجون لقاء الله، يكذبون بالبعث والقيامة والجزاء على الأعمال، ورضوا بالحياة الدنيا قدموها على الآخرة، وكان عملهم لها وتعبهم من أجلها، واطمأنوا للحياة الدنيا سكنوا إليها واطمأنوا لها، وغفلوا عن آيات الله الشرعية والكونية. فهؤلاء وعدهم الله تعالى بالنار. والصنف الثاني الذين وعدهم الله تعالى بالجنة هم المؤمنون الذين عملوا الصالحات، فآمنوا بالله تعالى وصدقوا إيمانهم هذا الذي في قلوبهم بالعمل، فهؤلاء وعدهم الله تعالى في الجنة بالجنة، وبين بعض جزائه. في هذه الآيات من الفوائد، فيها أولا أن من المهم للإنسان أن يكون متذكرا للقاء الله سبحانه وتعالى، فإن هذا مما يصلح حاله، فإذا غفل الإنسان عن تذكر لقاء الله وطال أمله في الدنيا ساءت أعماله، وإذا تذكر لقاء الله وقصر أمله في الدنيا وأنه على مقربة من الآخرة حسن عمله بإذن الله تعالى. أيضا في هذه الآيات ذم من يرضى بالدنيا ويطمئن لها فيسخر لها حياته ويفني من أجلها عمره، فعمله لها ومحبته وبغضه من أجلها وولاؤه ومعاداته بسببها، وهكذا همه وتفكيره وشغله في الدنيا، فهذا مذموم، هذا صفة الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله تعالى. وهذا سيكون من أشقى الناس في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فالمؤمن لا يكون كذلك راضيا بالدنيا مطمئنا إليها، بل المؤمن خلقه الله تعالى في الدنيا ليعبر فيها إلى الآخرة، وليس من شأن المؤمن أن يفني حياته لأجل الدنيا. هذا ذكره الله تعالى عن الكفار. أيضا في هذه الآيات الحث على النظر في آيات الله وعدم الغفلة عنها، سواء آيات الله الشرعية التي هي آيات القرآن. العبد مأمور بالتأمل فيها وتدبرها، أو كانت الآيات الكونية فكم حث الله تعالى على النظر فيها، بل في الآية التي قبل هذه الآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أيضا في هذه الآيات فضيلة الإيمان الذي يكون في القلب، فالإيمان الصادق يهدي الله تعالى صاحبه إلى الخيرات، ففي الدنيا يهديه إلى سلوك الصراط المستقيم، يهديه إلى الأعمال الصالحة، يهديه إلى الأخلاق الحسنة، إلى الأقوال الطيبة، يهديه الله تعالى بسبب الإيمان الذي في القلب. إذن فتصحيح الإيمان والحرص على تقوية الإيمان في القلب به صلاح حال العبد، فالله تعالى يهديه بإيمانه إلى كل خير في الدنيا. ولذا ترى المؤمن الصادق الإيمان دائما في الخير، لا يزيغ عن الخير ولا يبتعد عنه، فالله تعالى يهديه بسبب إيمانه، وهكذا يهديه في الآخرة، يهديه للجنة. وقوله هنا بإيمانهم، ظاهر الآية أن الباء هنا سببية، يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب إيمانهم، فبسبب إيمانهم حصلت لهم الهداية في الدنيا وفي الآخرة. وقال بعض المفسرين أنها أيضا تحتمل معنى الاستعانة، وهذا ظاهر الأثر الذي ذكره البغوي عن مجاهد، يستعينون بإيمانهم هذا على الهداية. قال مجاهد يهديهم على الصراط إلى الجنة يجعل لهم نورا يمشون فيه، إذن صار هذا النور يستعينون به على عبور الصراط والوصول إلى الجنة. أيضا في هذه الآيات أن من أكثر كلام أهل الجنة هو التسبيح والتحميد لله تعالى، فدعواهم فيها سبحانك اللهم، هذا كلامهم وهذا قولهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يكثرون التسبيح والحمد لله جل وعلا. وهكذا أيضا في هذه الآية أن السلام هو تحية أهل الجنة، كما هو تحية ذرية آدم في الدنيا، قال الله لآدم حين خلق اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونه بك فهي تحيتك وتحية ذريتك، فأتاهم فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله، فكانت هذه تحية آدم وذريته في الدنيا، وهي أيضا تحية أهل الجنة، تحيتهم فيما بينهم إذا لقي بعضهم بعضا، وتحية الملائكة لهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وقول الله تعالى لهم هو السلام. إذن فهذه التحية وهي السلام معناها عظيم، ولذا جعلها الله تحية لآدم وذرية منذ خلق آدم لكل البشرية، وجعلها تحية لأهل الجنة. فاستبدالها بذلك كما أنه مخالف للأدلة، استبدالها بغير ذلك كما أنه مخالف للأدلة، هو تفويت لما تضمنه السلام من المعنى العظيم. فالسلام وقول المؤمن السلام عليكم يحتمل عدة معاني. أولا هو دعاء بالسلامة، يدعو لهم السلام عليكم، أي أدعو الله تعالى لكم بالسلام، أن يسلمكم في الدنيا من الشرور، من الأمراض، من البلاء، أن يسلمكم من المعاصي والمخالفات. دعاء. أيضا هو دعاء أو إخبار بأن اسم الله السلام حلت عليكم بركته وخيره وفضله، كما قال بعض العلماء السلام عليكم، السلام اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث، السلام اسم من أسماء الله وضعه بينكم فأفشوه بينكم. فمعنى السلام عليكم أي اسم الله السلام عليكم، حلت عليكم بركته وأصابكم خيره وفضله. وهكذا هو إخبار بالمسالمة، السلام عليكم أي عليكم مني السلام، لا ترون مني إلا سلاما، لا يصلكم مني شر ولا أذى ولا سوء، بل لا يصلكم مني إلا سلام. فإذا له معاني عظيمة، ولذا كان بعض العرب إذا يريد بإنسان شرا فإذا سلم عليه لا يرد عليه السلام. ومن جاء عن الحجاج، وهذا مما جاء عن الحجاج، أنه كان إذا أراد بإنسان شرا فدخل فسلم عليه لا يرد عليه السلام، وهذا مخالفة. ولكن سألوا لما؟ قال كيف أسلم عليه وأنا أريد به شرا، فلا يوافق ذلك أني أريد أصيبه بالشر وأقول له السلام عليكم، لأنه إخبار بالسلام. فإذن هذه جعلها الله تعالى تحية أهل الجنة وتحية آدم وذريته، فاستبدالها ببعض الكلمات التي جاءت عن الكافرين أو ببعض الكلمات التي هي متعارفة عند المسلمين وليس لها معنى عظيم مخالف للأدلة، وتفويت لمعنى السلام الذي جعله عليه، الذي جاء في الشرع الحث عليه وجعل عليه هذا المعنى العظيم. أخن يقول الإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر معاني الاستواء التي مرت معنا في الدرس الماضي، قال وقولهم استقر لا تعجبني في كتابه العلوم، فلماذا كره كلمة استقر؟ أولا هذه الكلمة تفسير استوى باستقر قد جاء عن بعض السلف، وما كراهة الذهبي رحمه الله لذلك فينظر هل بين السبب، لأن هذا الاستقرار يليق بالله تعالى ليس كاستقرار المخلوق. وإنما يوهم نقصا إذا قلنا إنه استقرار كاستقرار المخلوق، وهذا لا يقول أهل السنة، بل يقول استقرار يليق بالله تعالى، فهذا معنى صحيح وقد جاء عن بعض السلف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: قلتم له قبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في تقييم أهل السنة بالحشوية، وبيّن من أولى للوصف المذموم من هذا اللقب من الطائفتين، ذلك أول من لقى به السنة من أهل البدع. في الفصل الماضي بيّن رحمه الله مشابهة أهل الكلام بالخوارج، وأنهم أولى بهذا الشبه من أهل السنة. وفي هذا الفصل بيّن رحمه الله أن أولى من يوصف بالحشوية هم أهل الكلام. قال رحمه الله: ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن: حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي والرحمن محوي بظرف مكان والرحمن محوي بظرف مكان والله لم يسمع هنا ندا. وفي بعض النسخ بدا: والله لم يسمع، والله والله لم يسمع. بدا من فرقة قالت في زمن من الأزمان، أي أن هذه المقولة لم تسمع من فرقة من فرق أهل الحديث في زمن من الأزمان الماضية. وهذا الأظهر في هذه الجملة ما جاء في بعض النسخ: والله لم يسمع بدا من فرقة قالت في زمن من الأزمان. لا تبهت أهل الحديث به، فماذا قولهم تبا لذي البهتان، بل قولهم إن السماوات العلا في كف خالق هذه الأكوان، حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. أترونه المحصور بعد أم السما، يا قومنا ارتدعوا عن العدوان، كم ذا مشبهة وكم حشوية، فالبهت لا يخفى على الرحمن. يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني، إنا بحمد إلهنا حشوية صرف بلا جهد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان، سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. فورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أن يستوي الإرثان. تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزاني، من قد حشى الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان، وردوا عداد مناهل السنن التي ليست زبالة هذه الأذهان. وردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان، وكسلتم أن تصعد للورد من رأس الشريعة خيبة كسلان. قال رحمه الله في بيان ما لمز به أهل الكلام أئمة السنة بأنهم حشوية، وبين رحمه الله أن علماء الكلام أولى بذلك الوصف. فقالوا من العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان. فلمزوا أهل السنة بأنهم حشوية أي من حشو الناس أي من جمهورهم ومن عامة الناس، ولم يمتازوا على سائر الناس بفضيلة من الفضائل كما يقال عامة الناس ويقال جمهور الناس، فهم لمزوا على السنة بذلك ووصفوا أنفسهم بأنهم أهل العقول والعلوم. قال ومن العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن حشوية يعنون حشوا في الوجود وفضلة في أمة الإنسان، ويظن جاهلهم بأنهم حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. ظن

الجاهلين من أهل الكلام، قالوا يظن جاهلهم بأنهم أي يعني أهل السنة حشوا رب العباد بداخل الأكوان، إذ قولهم أي إذ قول أهل السنة وعلماء الحديث إذ قولهم فوق العباد وفي السماء الرب ذو الملكوت والسلطان. لما قال علماء الحديث وأئمة السنة إن الله في السماء، فظنوا أن مراد علماء السنة أن الله عز وجل داخل السماوات المخلوقات. إذ قولهم فوق العباد وفي السماء رب ذو الملكوت والسلطان، ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكان. فظن الحمير أي حمير علماء، نعم حمير أهل الكلام الجهال منهم، بأن في كلام أئمة السلف للظرفية، وأن الله عز وجل داخل السماوات المخلوقات. ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن، نعم للظرف والرحمن محوي بظرف مكانه. وسبق الكلام في هذه المسألة، وأننا ولو قلنا بأن في للظرفية فإن المراد بالسماء العلو، المراد بالسماء العلو، وليس المراد أن الرحمن سبحانه وتعالى داخل السماوات المخلوقات. وإذا حملنا في بمعنى على فالأمر ظاهر لا إشكال فيه. نعم أمنتم من في السماء أي من على السماء، فلا إشكال في ذلك. إن فسرنا فيه بالظرفية فالمراد بالسماء العلو، وليس المراد بالسماء السماوات المخلوقات. وإن فسرنا فيه بمعنى على فلا إشكال في ذلك. قال ظن الحمير بأن في للظرف والرحمن محوي بظرف مكانه، هذا لم يقله علماء السنة. فمن فسر فيه بالظرفية حمل السماء على السماء، نعم حمل السماء على معنى العلو. قال والله لم يسمع بذا من فرقة قالت في زمن من الأزمان. فأقسم المؤلف رحمه الله بأن هذه المقالة لم تسمع من أي فرقة من فرق علماء الحديث على مر الأزمان، لم يقل هذا طائفة من أهل الحديث، وهذه كتبهم مدونة، ما قال أحد من علماء الحديث بأن رب العالمين سبحانه وتعالى داخل السماوات، داخل السماوات المخلوقة، وإنما هذا من الافتراء والكذب عليهم. والله لم يسمع بدا من فرقة قالته في زمن من الأزمان لا تبهت أهل الحديث، هذا من البهتان والافتراء على أهل الحديث، ما قال هذا طائفة من طوائف علماء الحديث على مر الأزمان. لكن من قال هذه المقولة؟ الحلولية، ومنهم عباد الجهمية، ومنهم عباد الجهمية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قسم الجهمية إلى قسمين، إلى أهل كلام وهم الذين قالوا إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، وأن أهل العبادة والزهد منهم ذهبوا إلى أن الله عز وجل في كل مكان. فهذا في الحقيقة من مذاهب الجهمية، ما هم مذاهب أهل الحديث. قال لا تبهت أهل الحديث به، فماذا قولهم تبا للبهتان، بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها، حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو السلطان. أترونه المحصور بعد أم السماء يا أترونه المحصور بعد أم السماء يا قوم ارتدعوا عن العدوان. فذكر أن علماء الحديث يرون أن السماوات العلى في كف الله عز وجل كخردلة، فكيف تحوي

0: السماوات رب العالمين سبحانه وتعالى وهي بالنسبة له بهذا الصغر، السماوات الأرض نعم السبع نعم والأرض والسبع وما بينهما بالنسبة لله عز وجل كخردلة ترى في كف ممسكها، فكيف هذه المخلوقات الصغيرة تحوي رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهذا مما لا يعقل. قال بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان حقا كخردلة ترى في كف ممسكها تعالى الله ذو سلطانه. أترونه المحصور أي تحصر السماوات وهي بهذه الصغر مع عظم رب العالمين سبحانه؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فالسماوات والسماوات مطويات بيمينه، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالله أعظم وأعظم من أن تحيط به السماوات. قال أترونه المحصور أي مع عظمه وصغر هذه السماوات، أترونه المحصورة بعد أم السماء يقومون تدعو من العدوان؟ أم السماء محصورة أحاط بها رب العالمين سبحانه وتعالى؟ العكس هو الصحيح، أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، وأن السماوات والأرض أحاط بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فلا يحيط بخالقه وحده لا شريك له. أترونه المحصور بعد أم السماء يا قوم ارتدعوا من العدوان؟ كم ذا مشبهة وكم حشوية فالبهت لا يخفى على الرحمن. أي كم تلمزون أهل السنة بأنهم مشبهة، وتلمزونهم بأنهم حشوية، وهذا من البهت الذي لا يخفى على الرحمن سبحانه وتعالى، وسوف يجازيكم على هذا البهتان والافتراء الذي افتريتم به أهل السنة. قال يا قوم إن كان الكتاب والسنة المختار حشوا فاشهدوا ببياني، إن بحمد إلهنا حشوي حشوية صرف بلا جحد ولا كتمان. يا قوم إن كان الكتاب والسنة المختار حشوا فاشهدوا بأننا حشوية، نعم اشهدوا بأننا حشوية إذا كان الأمر كذلك، وإلا فإن الأمر ليس كذلك. لكن إن زعمتم أن الكتاب والسنة وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من الحشو فنحن حشوية ونفتخر بذلك، وإن كان الأمر ليس كذلك. فكتاب الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقال فيهما هذا الوصف، وعلماء السنة أيضا لا يلمزون بمثل هذا اللمز. قال يا قوم إن كان الكتاب وسنة المختار حشوا فاشهدوا ببيان، إن بحمد إلهنا حشوية صرف أي خلص بلا جحد ولا كتمان. تدرون من سمت شيوخكم بهذا الاسم في الماضي من الأزمان؟ سمى به ابن عبيد وهو عمرو بن عبيد المعتزلي، عبد الله وهو عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه، فإن عمرو بن عبيد قال في عبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمر حشويا. قال سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. عبد الله ابن الخليفة عبد الله بن عمر، والخليفة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه طارد الشيطان، كما جاء في الصحيحين عن سعد بن وقاص في قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال سمى به ابن عبيد عبد الله ذاك ابن الخليفة طارد الشيطان. فورثتم عمرا، أي حين لمستم أهل السنة بأنهم حشوية، ورثتم ذلك من عمرو بن عبيد المعتزلي، كما ورثوا أي علماء السنة كما ورثوا لعبد الله أن يسوي الثاني، وأهل السنة ورثوا من عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فكيف يسوي الثاني؟ من يرث من عمرو بن عبيد أو من يرث من عبد الله ابن عمر؟ فلا يسوي الورثان. قال ورثتم عمرا كما ورثوا لعبد الله أن يسوي الإرثان، تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان من قد حش الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن، أي أنتم أولى بهذا الوصف. فأنتم يا علماء الكلام ويا أهل الكلام حشوتم الأوراق، حشوتم الكتب، وحشوتم أذهان الناس بالبدع والمخالفات، بالبدع والأهواء المخالفة لدلالة القرآن والسنة، فأنتم أولى بهذا الوصف. قال: تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بيزان من قد حش الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي لا أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان، وردوا عذاب مناهل، أي علماء السنة وردوا المناهل العذبة، مناهل الكتاب والسنة، وردوا عذاب مناهل السنة التي ليست زبالة هذه الأذهان، وهي أذهان علماء الكلام. وردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأغدار والأنتان. والقلوط كما قال مجرى كل ذي الأوساخ، وهو النهر الذي تجري فيه الأوساخ، تنصب فيه الأوساخ، أوساخ المدن، فالنهر الذي تنصب فيه القاذورات وأوساخ المدن كما يقول الناس تجري فيه البيارات، نعم هو القلوط. وقال: وردتم القلوط مجرى،
1: نهر بدمشق الشام يحمل
0: أقدار
1: البلد
0: وأوساخه. هو هذا نفس المعنى. فيه أو في غيره يقال له القلوط. نعم. قال: وردتم القلوط مجرى كل ذي الأوساخ والأقدار والأنتان، وكسلتم أن تصعدوا للورد، الورد العذب في مكان رفيع، وأنتم كسالى، كسلتم أن تصعدوا إلى ذلك الماء العذب الزلال، أي إلى الكتاب والسنة، ورضيتم بمجرى الأوساخ والقاذورات، فشربتم من الأوساخ والقاذورات وكسلتم أن تصعدوا إلى المياه الصافية النقية. قال: وكسلتم أن تصعدوا للورد من رأس الشريعة خيبة الكسلان. إلى هنا، وننتقل إلى زاد المعاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي تلقين أهل البدع لأئمة السنة بأنهم حشوية. أول من قال هذه المقولة من؟ قال عمرو بن عبيد في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ما مقصودهم بهذه اللفظة؟ أنه من عامة الناس ومن جمهورهم. بين المؤلف رحمه الله أن أهل الكلام هم أولى بهذا الوصف، فلماذا كانوا أولى بهذا الوصف؟ لماذا كانوا أولى بهذا الوصف؟
2: لأنهم عكسوا الباطل.
0: أيوه.
2: يعني هم لا يستحقوا أنهم يكونوا الحزب والزبائن، لأنهم لم يتبعوا كتاب السنة ومهمون فهم مغلوط.
0: طيب، قال: تدرون من أولى بهذا الاسم وهو مناسب أحواله بوزان من قد حش الأوراق والأذهان من بدع تخالف موجب القرآن. هذا هو الحشوي إلى أهل الحديث أئمة الإسلام والإيمان. بهذا الاعتبار كانوا أولى بهذا الوصف من علماء السنة، فإنهم قد حشوا الأوراق والأذهان بالبدع المخالفة للكتاب والسنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في بيان عدوان في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمقسمة، وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. قال كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتاني أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان وصفوا بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن إن كان ذا التكسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران إن مجسمة بحمد الله لم نجح صفات الخالق الديان والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله فهو الصادق المصدوق بالبرهان أو قاله أصحابه من بعده فهم النجوم مطالع الإيمان سموه تكسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان بل بيننا فرق لطيف بل هو الفرق العظيم لمن له عينان إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراده التبيان في بعض النسخ وهي مرادة التبيان لكن لديكم فهي غير مرادة أن يراده محقق البطلان فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان في ذكر آيات العلو وسائر الأوصاف وهي القلب للقرآن بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان فمن المعطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان وإن سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان يا بعد ما بين السباب بداكم وسبابكم بالكذب والطغيان من سب بالبرهان ليس بظالم والظلم سب العبد بالبهتان فحقيقة التكسيم أن تكون عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أن مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم الثقلان الله أكبر كشرت عنا بها الحرب العوان وأصيح بالأقران وتقابل الصفان وانقسم الورى قسمين واتضحت لنا القسمان قال رحمه الله فصل في بيان عدوان في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث قال كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان والمعنى أن أهل الكلام سبوا أهل السنة بأنواع من السباب فتالي يقول في أهل السنة مشبهة لأنهم أثبتوا الصفات لله عز وجل وهم لقصر أفهامهم ولضعف عقولهم لم يفهم من الإثبات إلا التشبيه فلهذا لما رأوا أن أهل السنة أثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات وصفوهم بالمشبهة وتالي يقول مجسمة وذلك أنهم لا يفهمون من الموصوف بالأسماء والصفات إلا من كان جسما فلمزوا من أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل بأنه مجسم وتاري يقولون نوابت ونابتة يقول نوابت ونابتة. والنوابت هم الأحداث الأقمار الذين نبتوا بمعنى أنهم ما زالوا في الحداثة في العلم وفي الصغر وأنهم أغمار ليس لهم كبير شأن. فلمزوا أهل السنة بهذه الألقاب لأنهم نابتة أي ما زالوا في أول نبتهم أحداث أغمار ما عندهم العلم والمعرفة بحقائق الأمور. كم ذا مشبهة مقسمة نوابتة مسبة جاهل فالتاني. هذه المسبة إنما تصدر من الجاهلين، وأما من كان من أهل العلم والفضل فإنه لا يتجه إلى السباب ويواجه الحجة بالحجة ويقارع الحجة بالحجة، أما السب والشتام فإنما هو من صفات الجاهلين. كم ذا مشبهة مقسمة نوابتة مسبة جاهل فتان. أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن والإيمان، سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، أي من قبيل الافتراء على أهل الحديث، وليس لكم حجة. والسلطان في هذا الموضع المراد به الحجة. سميتموه أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطان، وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. نعم، شبهتم السحرة، فإن من شأن الساحر الصرف، والصرف نوع من أنواع السحر، وهم أرادوا أن يصرفوا الناس عن أهل الحديث وعن الانتفاع بهم وبعلومهم، فوصفوهم وسبوهم بهذه المساب حتى يصرف وجوه الناس عنهم كفعل الكافرين مع الأنبياء والرسل. تالي يقولون مجنون، وتالي يقولون ساحر، وتالي يقولون شاعر، وتالي يقولون كاهن، إلى غير تلك المساب. ومقصودهم من ذلك أن يصرفوا وجوه الناس عن الانتفاع بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بروح الله والفرقان، وهذا بالحقيقة ليس بذنب، وإنما هو ذنب عند علماء الكلام، وإلا فهذا هو الشرع، وهذا هو الخير، وهذا هو الرفعة، وهذه الهداية. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بروح الله والفرقان وأبوا بأن يتحيزوا لمقالة غير الحديث ومقتضى القرآن، وهذا كما عرفنا هو الخير والهداية، وما سوى ذلك فهو الغي والضلال. وأبوا يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والهذيان، وصفوه بالأوصاف في النصين أي في الكتاب والسنة، وما تجاوزوا الكتاب والسنة في وصفهم لربهم عز وجل، وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن، وتحروا ما ثبت به الخبر وما صحت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابتعدوا عن الأحاديث الضعيفة. فوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. وصفوه بالأوصاف في النصين من خبر صحيح ثم من قرآن، إن كان ذا التكسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران. إن سميتم هذا تكسيما فأهلا وسهلا به، إذا كان من أثبت أو إذا كان إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام من قبيل التكسيم، فأهلا وسهلا بهذا التكسيم، على أن كلمة جسم في حق الله عز وجل لم يأتي دليل في إثبات ذلك أو في نفيه، والواجب هو الابتعاد عن وصف الله عز وجل بذلك إثباتا ونفيا. وصفوه بالأوصاف النصين من خبر صحيح ثم من قرآن، إن كان ذا التكسيم عندكم فيا أهلا به ما فيه من نكران، إنا مقسمة بحمد الله لم نجح صفات الخالق الديان. على هذا المعنى نحن مقسمة، على المعنى الذي أردتموه أن إثبات الصفات لله عز وجل من قبيل التكسيم، فنحن مقسمة على هذا المعنى الذي أردتموه، فنحن مثبتة لما أثبته الله لنفسه ولما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة. إن كان هذا الإثبات تقسيم فنحن مقسمين على هذا المعنى الذي قلتموه. إن مقسمة بحمد الله لم نجح صفات الخالق الديان. والله ما قال امرؤ منا بأن الله قسم يا أولي البهتان، ما قلنا هذا، ما قد قلنا في يوم من الدهر أن الله عز وجل جسم، لأن هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ونحن لا نتجاوز الكتاب والسنة في الإثبات وفي النفي. والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان، والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله، فهو الصادق المصدوق بالبرهان. نحن ما نتكلم إلا بألفاظ الكتاب والسنة، ما قد قلنا إن الله عز وجل جسم، لم نثبت ذلك ولم ننفي ذلك ولم نخط في هذا الأمر الذي لا دليل على إثباته ولا على نفيه، ونحن مقتصرون على أدلة الكتاب والسنة ولا تجاوز ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والله يعلم أننا في وصفه لم نعد ما قد قال في القرآن أو قاله أيضا رسول الله، فهو الصادق المصدوق بالبرهان، أو قاله أصحابه من بعده، فهم النجوم مطالع الإيمان. سموه تكسيما وتشبيها فلسنا جاحدين لذلك الهذيان. قلتم أن هذا من قبيل التكسيم أو التشبيه، فلسنا بتارك إثبات ذلك لله عز وجل من أجل هذه المسبة. نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، سموا ذلك ما شئتم، فلن نترك الحق للمسبة من جهتكم. سموه تكسيما وتشبيها فلسنا جاحديه لذلك الهذيان، بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. بل لنا فرق لطيف بين علماء الحديث وبين علماء الكلام فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هناك فرق لطيف. وفي الحقيقة أن هذا الفرق اللطيف أي الدقيق هو من الأمور العظيمة، ما هو من الأمور الهينة، فلا يستهان به، هو خفي على كثير من الناس ودقيق، لكنه في المقابل له شأن عظيم ولا يستهان به. بل بيننا فرق لطيف، بل هو الفرق العظيم لمن له عينان. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهي مرادة التبيان، حقيقة الكلام مقصود عندنا بالنص، يعني نحن نجري كلام الله عز وجل على الحقيقة ونجري كلام رسوله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة، وعند أهل الكلام أن كلام الله عز وجل على المجاز، على المجاز لا على الحقيقة، وهكذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات. فعلماء السنة أجروا أدلة الأسماء والصفات على الحقيقة، وأهل الكلام جعلوا ذلك من قبيل المجاز، فهذا هو الفرق الدقيق وهو فرق عظيم بين مذهب أهل الحديث وبين مذهب أهل الكلام. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص، فالله عز وجل يريد حقيقة القول ولا يريد مجازه، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد حقيقة القول ولا يريد مجازه. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهي أي الحقيقة، وهي مرادة التبيان، وهي المرادة في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البطلان. لكن لديكم أي الحقيقة، نعم، فهي أي الحقيقة غير مرادة لله عز وجل وغير مرادة لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك من قبيل البطلان. الحقيقة عندكم عند علمائكم من قبيل الباطل، فكيف يريد الله عز وجل حقيقة قوله وهذه الحقيقة من أبطل الباطل فيما تزعمون؟ قال لكن لديكم فهي غير مرادة، أن يراد محقق البطلان، فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان. في ذكر آيات العلو وسائل الأوصاف وهي القلب القرآني، فأجر ذلك على المجاز، أجر أدلة الأسماء والصفات على المجاز لا على الحقيقة، فصرفوا أدلة الكتاب والسنة عن حقائقها إلى ما أحدثوه وسموه بالمجاز. قال: فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان في ذكر آيات العلو وسائل الأوصاف وهي القلب للقرآن. يأتون إلى أدلة العلو ويقولون ليس المراد بذلك حقيقة القول وأن الله عز وجل عال على خلقه بذاته، وإنما عال بسلطانه، وهكذا يأتون إلى سائر الصفات ويقولون الله عز وجل لا يتصف لا يوصف بالرحمة ولا بالمغفرة، وإنما له لا يوصف بحقائق هذه الصفات، وإنما له مخلوقات موصوفة بذلك، فخلق بعض المخلوقات الرحيمة، وخلق بعض المخلوقات الحليمة والحكيمة، وأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه من قبيل المجاز لا من قبيل الحقيقة. فحقيقة هذه الصفات موجودة في خلقه، وإنما تضاف إلى الله عز وجل على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فكلامه فيما لديكم لا حقيقة تحته تبدو إلى الأذهان في ذكر آيات العلو وسائل الأوصاف وهي القلب للقرآن. فقلبوا دلالة القرآن بهذه المقولة. بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان، حتى نعم كلام الله عز وجل ما هو عن الحقيقة في مذهبكم؟ ما في كتاب الله عز وجل من أدلة الأسماء والصفات أجرها على المجاز، على المجاز ونفوا الحقيقة. وأصل الكلام أيضا أصل صفة الكلام لم يجعلوا حقيقة، وإنما جعلوه من قبيل المجاز، فقالوا إن الله عز وجل خلق كلاما ثم أضافه إلى نفسه من قبيل المجاز، وإلا هو كلام المخلوق. فلما نادى الله عز وجل موسى خلق كلاما في الشجرة، وهكذا يخلق كلاما في السماء أو في اللوح المحفوظ، فيأخذه جبريل عليه الصلاة والسلام ويبلغه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الكلام المخلوق أضافه الله عز وجل إلى نفسه من باب المجاز، وإلا فهو مخلوق من مخلوقاته. فجاءوا إلى أصل الكلام فنفوا عنه الحقيقة، وجاءوا إلى مدلول الكلام ونفوا عنه الحقيقة، فنفوا الحقيقة عن مدلول الكلام عن آيات الأسماء والصفات، ونفوا الحقيقة عن أصل الكلام. فقال: بل قول رب الناس ليس حقيقة فيما لديكم يا أولي العرفان. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، وذلك طيب يعني هنا في نقص، وكلام رب العالمين حقيقة، وكلام رب العالمين على حقيقته لدينا وهو ذو برهان، إذن هذه ما هي موجودة في هذه النسخة. طيب، قال: وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، وذلك أن القائلين بالمجاز أجمعوا على أن المجاز يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه، هذا بإجماع علماء المجاز أن المجاز يجوز نفيه، فالشيء الذي يقال فيه مجاز يجوز أن ينفى. فإذا قال قائل الرحمن على عرش السواء، يجوز أن ينفى عند علماء المجاز ويقال لم يستوي الرحمن على العرش، وكلم الله موسى تكليما، لم يكلم الله موسى تكليما، فإنما كان من قبيل المجاز يجوز نفيه باتفاق علماء المجاز، وليس وكلام الله عز وجل لا يجوز أن ينفى. وآيات القرآن لا وما أثبته الله عز وجل لنفسه لا يجوز أن ينفى، ونفي ذلك هو الكفر بعينه. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى عن الإطلاق والإمكان، وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم فاستوى النفيان. إذا جئنا إلى أصل الكلام فهو عندكم من قبيل المجاز، والمجاز يجوز نفيه، وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء. وإذا جئنا إلى حقائق الألفاظ وإلى مدلول الكتاب والسنة فنفيتم ذلك عن طريق العقل، وأن العقل ينفي أن يوصف الله عز وجل بالرحمة والمغفرة وأن يوصف الله عز وجل بالغضب والرضا، وأن يوصف الله عز وجل بالسمع والبصر، وأن يوصف الله عز وجل باليدين وبالوجه. فنفيتم حقائق ذلك عن طريق العقل، وأن عقلكم دل على نفي ذلك عن الله عز وجل، وأن إثبات ذلك عن الله عز وجل من قبيل النقص. فنفوا حقائق الألفاظ عن طريق العقل، ونفوا أصل الكلام عن طريق المجاز، نفوا أصل الكلام عن طريق المجاز، والمجاز كما عرفنا يجوز نفيه باتفاقهم. وإذا جعلتم ذا مجازا صح أن ينفى على الإطلاق والإمكان، وحقائق الألفاظ بالعقل انتفت فيما زعمتم، فسوى النفيان نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان، فحظهم نفيان. النفي الأول نفي اللفظ، نفي اللفظ لأن اللفظ عندهم من قبيل المجاز، وأن الله عز وجل لم يتكلم حقيقة وإنما خلق كلاما وأضاف إلى نفسه من قبيل المجاز. ونفوا حقائق الألفاظ وما دلت عليه من المعاني عن طريق العقل، وأن العقل ينفي إثبات ذلك لله عز وجل. فالسمع لهم نفيان، قال نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان، ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان. وأهل السنة أثبتوا نعم اللفظ والحقيقة، فأثبتوا أن الله عز وجل متكلم بالقرآن حقيقة، وأثبتوا ما دلت عليه آيات القرآن من أسماء والصفات لله عز وجل، فلهم إثباتان. ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك إثباتان، فمن المعطل في الحقيقة غيركم؟ نعم ما في معطل إلا هو. وأما أهل السنة فهم مثبت لما أثبته الله في كتابه ولما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. فمن معطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان، ما اعتدينا عليكم إذا قلنا معطلة، عندنا في ذلك البرهان، فهو لقب صادق عليكم ما كذبنا عليكم، بل لنا البرهان الصحيح على أنكم معطلة. فإذا سببناكم بذلك فقد سببناكم بحق وما افترينا عليكم، وأما أنتم فسببتم أهل السنة بالباطل، ومسبة ليس لكم عليها برهان. فمن معطل في الحقيقة غيركم لقب بلا كذب ولا عدوان، وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان. أنتم سببتم بالمحال بشيء لا وجود له ولا حقيقة له في أهل السنة، فأهل السنة ليسوا مشبهة وليسوا مجسمة. وإذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة وحجاج ذي برهان، تبدي فضائحكم وتهتك ستركم وتبين جهلكم مع العدوان، يا بعد ما بين السباب بناكم وسبابكم بالكذب والطغيان، من سب بالبرهان ليس بظالم، والظلم سب العبد بالبهتان. أما نحن فسببناكم بالحق بما هو فيكم، وأنتم سببتم علماء الحديث بالظلم والعدوان بأشياء ليست لها وجود في أهل السنة. قال في ختام هذه الأبيات في ختام هذا الفصل، فحقيقة التقسيم أن تكون عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان، فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أن مجسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم الثقلان. حقيقة التقسيم عند علماء الكلام هو وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات العليا التي شهدت بها أدلة الكتاب والسنة، هذا هو التقسيم عندكم. إن كان هذا هو التقسيم فاشهدوا بأننا مجسمة على هذا المعنى الذي أردتموه. قال فحقيقة التقسيم أن تكون عندكم وصف الإله الخالق الديان بصفاته العليا التي شهدت بها آياته ورسوله العدلان، فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا، خذوا هذه الشهادة وتحملوها عنا إلى لقاء الله عز وجل، وأدلوا بهذه الشهادة عند الله عز وجل، فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان أن مقسمة بفضل الله، وليشهد بذلك معكم الثقلان. الله أكبر، كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران. الآن ظهرت الحرب وكشرت عنا بها. قال الله أكبر، كشرت عنا بها الحرب، أي بين أهل السنة وبين علماء الكلام، الحرب العوان وهي المترددة المتكررة، والعوان من النساء المرأة الثيب الذي قد وطئت أكثر من مرة، وهكذا العوان من الحرب التي قد تكررت، يعني تردد فيها وتكررت، لم تكن مرة واحدة، لم تكن بكرا، يعني أول حرب حصلت، وإنما الحرب بين علماء السنة وعلماء وأهل الكلام حرب على مدى الأزمان متكررة لا تنقطع هذه الحرب، ولا تنتهي إلى أن يرجع العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، إلى الحكم العدل الذي يقضي بين العباد بالحق. الله أكبر، كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران، أي بمن يقاتل من الأقران كما يفعل في نعم قبل التقاء الجيشين، يأتي بعض المقاتل وينادي من يقوم بمصارعته من أقرانه من الفريق الآخر. الله أكبر، كشرت عنا بها الحرب العوان وصيح بالأقران، وتقابل السطان وانقسم الورى قسمين، واتضحت لنا القسمان، اتضح أهل الحق من أهل الباطل، فعلماء الحديث هم أهل الحق وأهل الكلام هم أهل الباطل. إلى هنا، وطالبين الكلام لعلنا نؤجل درس الزاد إلى اليوم القادم إن شاء الله عز وجل، ونكتفي بهذا والحمد لله.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك،

والتخلل بين الشيئين أي الدخول بينهما. والخلل هو ما يكون بين الشيئين. ولذا فتخليل الأصابع قال أهل العلم هو التفريج بينها وإسالة الماء، إسالة الماء بينها، بمعنى إيصال الماء إلى بين الأصابع. وأما حكمه حكم تخليل الأصابع ففيه لأهل العلم أقوال، فمن أهل العلم من رأى استحبابه في أصابع اليدين والرجلين معا، قال وهو في أصابع الرجلين آكد، لتقارب أصابع الرجلين في كثير من الأحوال، بحيث أن الماء يحتاج في وصوله إلى بينها إلى تعاهد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. هو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهو أيضا قول للمالكية، أو قل قال به بعض المالكية. دليل هؤلاء حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، فأمر بالتخليل لأصابع اليدين والرجلين. ومثله حديث لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، فهو أمر بالتخليل بين الأصابع. قالوا هذا الأمر صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب أحاديث كثيرة روت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر التخليل، أشار إلى هذا ابن القيم في زاد المعاد. قال والذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واعتنوا بضبط ذلك لم يذكروا التخليل، كعثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم وعلي. قال فدل ذلك على أنه لم يكن يفعله دائما، وإذا كان كذلك فهذا يدل على عدم وجوبه، إذا كان لا يفعله دائما فهذا يدل أنه ليس بواجب. القول الثاني أنه واجب في أصابع اليدين والرجلين، وهذا قول في مذهب المالكية، واختاره الصنعاني والشوكاني. واستدلوا به الأوامر حديث لقيط وحديث ابن عباس، قالوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يفيد الوجوب. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في المصنفين مصنف عبد الرزاق وابن أبي

شيبة أنه قال خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار. خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار. وجاء مرفوعا بلفظ قريب من هذا عن ابن مسعود، والصحيح في الوقف. هناك قول ثالث في تفصيل، قالوا في أصابع اليدين واجب، تخليل أصابع اليدين واجب، وتخليل أصابع الرجلين سنة. وهذا مذهب المالكية. عللوا بتعليلين لهذا الحكم، أنه في أصابع الرجلين مستحب أو سنة، وفي أصابع اليدين واجب. قالوا لأن ما بين أصابع الرجلين يشبه الباطن لشدة اتصال ما بينهما، لشدة اتصال ما بينها أي ما بين الأصابع. قالوا فهو يشبه الباطن، والباطن لا يجب غسله، إنما يجب غسل الظاهر. علل بعضهم بتعليل آخر، أن تخليل ما بين أصابع الرجلين يقرح باطنها. قال ابن العربي وقد شاهدنا ذلك أنه يصيبها بالقروح. قال والدليل ليس في حرج، إذا كان التخليل يؤدي إلى تقريحها فلا يجب. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، أن التخليل مستحب، يدل على الاستحباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر مصروف بالأحاديث الكثيرة الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل وليس فيها التخليل. بقي هنا تنبيه نبه عليه جماعة من أهل العلم، وهو أنه إذا كانت الأصابع ملتفة ومنضمة بعضها إلى بعض بحيث لا يصل الماء إلى خلالها أو لا يصل الماء بينها إلا بالتخليل، فإنه يجب، يجب التخليل هنا، لا لذاته ولكنه وسيلة لأداء الفرض، فلا يتم الفرض وهو غسل اليدين والرجلين إلا بذلك فيجب. وقد حمل أهل العلم أثر ابن مسعود السابق على هذا المعنى، خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار، حملوا على معنى التخليل بينها إذا لم يصل إليها الماء، فهو بمعنى غسل اليدين، أي يقول تعاهدوا هذا الموضع لا تهملوه. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، صح عن ابن عمر أنه كان يخلل أصابعه في وضوءه، وأمر بأتى على قوم يتوضؤون فأمرهم بالتخليل بين الأصابع

0: فإذن تخليل الأصابع مستحب في الوضوء، وإذا كان الماء لا يصل إلى بين الأصابع إلا بالتخليل فيجب، وهذا عام في أصابع اليدين والرجلين كما في حديث ابن عباس: فخلي الأصابع يديك ورجليك. أيضا مما يتعلق بذلك صفة تخليل الأصابع في حديث المستورد بن شداد الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره، أي بخنصر يده، وسبق معنا أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف بذاته، وإنما هو حسن بشواهده، أي في دليل على التخليل، في دلالة على التخليل مطلقا لا على هذه الصفة المعينة. جمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث، حديث المستورد بن شداد، فقالوا إن تخليل الأصابع يكون بخنصر اليد، وزادوا قيدوا ذلك خنصر اليد اليسرى. قالوا يخلل أصابع رجليه، مراد أصابع رجليه، بخنصر يده اليسرى، يبدأ في التخليل بخنصر رجله اليمنى وينتهي بخنصر رجله اليسرى. فالرجل اليمنى يبدأ بالخنصر وينتهي بالإبهام، والرجل اليسرى يبدأ بالإبهام وينتهي بالخنصر. قالوا وفي اليدين يكون تخليلها بتشبيكها، تشبيك الأصابع بعضها ببعض، وكمان سبق أن حديث المستورد ضعيف، ولذا ذهب بعض العلماء ومن ذهب إليه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني من الشافعية إلى عدم تعيين إصبع معينة في التخليل، والقصر أنه يخلل أصابعه على أي وجه كان. وهذا القول الثاني أقرب، أنه يخلل أصابعه على أي وجه كان. نعم، قد يستدل المستدل للبدء بأصابع الرجل اليمنى لأن الرجل اليمنى تغسل أولا فيخلل أصابعها أولا، ويكون البدء من الخنصر، خنصر الرجل اليمنى، لحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فيبدأ باليمين منها في تنعله وترجله وطهوره، وهذا من التطهر. ثم اليسرى لأنها تغسل ثانيا، ويبدأ بإبهامها ويختم بخنصرها عملا بالتيمن أيضا. فإن فعل ذلك بأي إصبع كان، ولكن بدأ بخنصر رجلي اليمنى وانتهى بخنصر رجلي اليسرى، فلا بأس، لحديث عائشة: وبأي إصبع تيسر ذلك، لا يتحرى الخنصر اليد اليسرى كما يفعله بعض الناس، يعتقد يتحرى أن يكون تخليله لأصابع بخنصر يده اليسرى، وهذا مبني على هذا الحديث الضعيف. إذن هذه المسألة الثانية في الباب، وهي مسألة تخليل الأصابع. ثم المسألة الثالثة وهي دلك، ما يحتاج إلى دلك، تأتي إن شاء الله في درس لاحق. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تخليل الأصابع، فما حكمه؟ مستحب مطلقًا، مقصود في أصابع اليدين والرجلين أو خاص بأحدهما؟ مستحب في الجميع، إلا إذا كان لا يصل الماء إلا بالتخليل فهنا يجب. صفة التخليل كيف يكون ذلك؟ يعمل به على أي حال، يخلي الأصابع وإن بدأ من الخنصر في الرجل اليمنى، نعم، فهذا يشمله حديث عائشة يعجبه التيمن في طهوره. نواصل نقرأ. أيضا بقي مسألة تنبيه في التخليل، ثم نأخذ المسألة التي تليها وهي الدلك. مما نبه عليه النووي رحمه الله في التخليل في شرح المهذب صفحة 37 و200 من المجلد الأول، أنه إذا كانت أصابعه ملتحمة ملتصقة كما يوجد هذا في بعض الناس، تكون أصابع رجليه ملتحمة ملتصقة بعضها ببعض، أنه لا يلزمه شقها. قال: بل لا يجوز له، أي شقها. ولكن يغسل ما ظهر منها، وأيضا نبه في نفس الموضع على أنه إن كان على رجله شقوق، كان في رجله شقوق، أنه يوصل الماء إلى باطن تلك الشقوق، أي إذا كان شقوق ظاهرة وبالإمكان إيصال الماء إليها. ثم المسألة التي تليها وهي مسألة الدلك، دلك أعضاء الوضوء. لا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع دلك أعضاء الوضوء، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أو حديث أم عمارة على ما سبق أنه محفوظ عن الصحابيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك لما أتي بثلثي مد يتوضأ به، قال: فجعل يدلك ذراعيه. فهذا الحديث يدل على شرعية دلك أعضاء الوضوء، ولكن اختلفوا هل يجب ذلك أو لا يجب، على قولين للعلماء. القول الأول أنه مستحب، ولا يجب عليه دلك أعضاء الوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جسده. فإذا تيقن أو غلب على الظن أن الماء وصل إلى جسده قالوا فلا يجب عليه الدلك بل يكون مستحبا، بمعنى أنه لو غمس يده في الماء غمسا دون دلكها أو صب عليها الماء صبا دون دلكها يجزئه. وهذا مذهب جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال به أيضا الثوري والأوزاعي وإسحاق. وقال به أيضا الحسن والنخعي والشعبي وحماد، ذكره عن هؤلاء في المغني. واختاره ابن حزم، واستدلوا على ذلك على الاستحباب بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي يتقدم. قالوا هذا الحديث يدل على استحباب فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على عدم الوجوب أحاديث استدلوا بها وردت في الغسل، كحديث عمران بن حصين خذ هذا الماء فأفرغه عليك، قالوا فاجتزأ بالإفراغ على يفرغه ولو لم يدلك جسده. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين في صحيح مسلم، قالوا فاكتفى بالإفاضة. ومثله حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنت لا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. قالوا فهذه الأدلة تدل أن الدلك ليس بواجب. أيضا استدل له ابن حزم بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، قال وصب الماء عليها أو إدخالها في الماء يسمى غسلا. قال فمن عمها بالماء ولو لم يدلكها يكون امتثل الأمر بالغسل. هذا القول الأول. القول الثاني أن ذلك يجب، بل قالوا يجب على سبيل الاشتراط فهو شرط لا يصح الوضوء إلا به بدلك الأعضاء. وهذا مذهب مالك واختاره المزني من الشافعية. قال ابن قدامة وبنحوه عن أبي العالية. وقال به عطاء بن أبي رباح في الغسل من الجنابة. أنه يجب دلك الأعضاء ودلك الجسد في الغسل. واستدلوا بالأدلة التي فيها أمر بالغسل كقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم. بقوله تعالى حتى تغتسلوا. قالوا ولا يسمى غسلا إلا مع الدلك. قالوا والواجب ليس إيصال الماء إلى الأعضاء فقط بل إيصالها على وجه الغسل ولا يكون غسلا إلا بالدلك. أيضا استدلوا بالقياس على التيمم، قالوا في التيمم لا بد فيه من إمرار اليد، والصحيح هو القول الأول أنه لا يجب الدلك للأعضاء ولكنه يستحب وهو أفضل، كونه يدلك أعضاء الوضوء، يدلك يديه، يدلك يده باليد الأخرى، يدلك وجهه، هذا لا شك أفضل، وهو أشد يقينا في وصول الماء. لكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولو غمس يده في الماء أو وجهه في الماء أو صب على أعضائه صبا وعمم العضو أجزاه ذلك. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقولهم إنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك، ممن رد هذا ابن حزم رحمه الله بكلام متين في المحلى، وكان مما قال قال ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به. ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به، بعد أن بين أن اسم الغسل في اللغة التي نزل بها القرآن يشمل تعميم بالماء ولو بدون دلك. وأما قياسهم على التيمم قد رده ابن قدامة أيضا في المغني، قال أما التيمم فإن الله تعالى أمر به بالمسح، فالمسح في التيمم مأمور به، قال أيضا يتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد، وإلا فإمرار التراب على الوجه متعذر في الغالب بغير اليد. فإذن الصحيح أن الدلك للأعضاء لأعضاء الوضوء ليس بواجب ولكنه أمر مستحب. بقي ينبه على أمر وهو أن ما لا يصل الماء إليه إلا بالدلك يجب فيه الدلك، كأن يكون على جسده بعض الدهون، دهن جسده بشيء من الدهون التي إذا وقع عليها الماء ينحدر عنها مباشرة لا يصل إلى البشرة، فهذا لا بد فيه من الدلك. ونحو ذلك ما له طبقة، ما يكون له طبقة عازلة تحول بين البشرة وبين وصول الماء، كبعض ما يوضع على الجسد من الزينة الذي إذا صب عليه الماء دون دلك لا يصل إلى البشرة، فهذا لا بد فيه من دلك، يجب دلك هنا. ومن نبه على هذا النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة 37 و200 من المجلد الأول، كان مما قال قال فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، يدلكه حتى يزول، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه. ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط إذا كان دهنا خفيفا. لكن وصل الماء، قال أمس بالماء البشرة، مس البشرة، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع أي سائل، فتوضأ وأمس بالماء البشرة، يعني الماء وصل إليها وجرى عليها ولم يثبت، أي لم يثبت الماء، صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط. أما إذا لم يثبت على وجه لا يصل به البشرة، بينه وبين البشرة حائل، فهذا لا يصح، ولا بد من دلك حتى يزول. بقي الدهون التي توضع على الأيدي والأرجل مثلا من ضريب البرد أو التشققات، هذه ولو دهنها دهنا خفيفا يجزئه، أو لو دلكها دلكا خفيفا أجزئه. أيضا نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله، في شرح العمدة، أنه يجب إذا لم يعلم وصول الماء إلى محله بدون الدلك. قال أما إذا كان يصل بدونها فلا يجب، بل هو مستحب. شرح العمدة في المجلد الأول صفحة 97 و300. ما هي العمدة التي شرحها شيخ الإسلام؟ شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، متن ليس حديثيا، متن نثر. من أحسن شروح العمدة، بل هو أحسنها على الإطلاق، ولم ينتهي من، إنما شرح أركان الإسلام. وبعض الأبواب حتى من أركان الإسلام غير موجودة، موجود في 5 مجلدات الموجود منها. شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. أيضا مما ينبه عليه، وقد نبهنا عليه قريبا، أنه في غسل الأعضاء يشترط جريان الماء عليها، ولا يكفي أن يتمسح بها تمسحا، لا يكفي مثلا أن يبلل يده ثم يمسح وجهه أو يمسح يديه مسحا، أو يبلل خرقة ويتمسح بها، هذا لا يجزي، بل لا بد من جريان الماء على العضو، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، نقله النووي وغيره. لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولما ذكر الرأس أمر بمسحه، ففرق الله تعالى بين الغسل والمسح. فالأعضاء الثلاثة الوجه واليدان والرجلان لا يجزي فيها إلا الغسل، ولذا فرق الله بين غسلها وبين مسح الرأس، فالتمسح المسح لا يكفي. بقي ما ضابط جريان الماء؟ ضابطه كما قال أهل العلم أن يجمع أمرين: الأمر الأول إفراغ الماء على العضو، يفرغ عليه مثلا ولو باليد يغترف ثم يفرغ عليه، الأمر الثاني أن يتحرك الماء على العضو، فهذا ضابط جريان الماء، إفراغ الماء على العضو وجريان الماء عليه. ولا يشترط أن يستمر الجريان أو أن يكون يسيل سيلانا كثيرا، لا، بل يشترط يتحرك الماء، ينتقل من مكان إلى آخر، ولو انتقل من أعلى يده إلى نصفها ثم من نصفها إلى أسفلها يجزئه. أقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المد، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي ذكره المؤلف أنه جعل يدلق، جاء في الروايات في السنن قال أتي بثلثي مد فجعل يدلق به ذراعيه. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال وهذا الحديث أقل ما ورد من الأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه توضأ بثلث مد ولكنه ضعيف، وأقل ما ورد هو هذا الحديث أنه توضأ بثلثي مد. المد مقدر عند العلماء بما يعادل لترا إلا ربع، لتر إلا ربع، سبعمائة وخمسين ملي لتر، يعني مثل هذه الدبة المشهورة المعروفة عند الناس التي يشربون فيها الماء. ثلثي المد كم يكون؟ نصف اللتر، خمسمائة ملي، يعني نصف اللتر، نصف لتر يستطيع الوضوء الإنسان الوضوء به بدون إسراف. قد جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، كان يوضئه المد ويغتسل بالصاع إلى خمس أمداد، فيتوضأ بالمد في كثير من الأحوال، وأقل ما توضأ به ثلثا المد. هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، ننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه. أن يقول قال القحطاني في نونيته والغسل فرض والتدلك سنة، غسل فرض تدليك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، ما عند مالك فهما فرضان الغسل والتدليك. ونونية القحطاني نونية نافعة فيها فوائد في العقيدة، في الفقه، في الآداب، في الأخلاق، في الردود على الفرق والطوائف رحمه الله. والعجب أنه لا يعرف اسمه أو من أين هو أو حقيقة بلده من أين هو، هو من اليمن كما ذكر الشراح نونيث، لكن لا يعلم بالتحديد من أين هو. قال أهل العلم إنه أخفى ذكر اسمه عمدا خوفا على نفسه من الرافضة في زمنه، كذا ذكر بعض شراح نونيته ومن حقق المتن. فقد ذم الروافض ذما كثيرا، في أبيات المشهورة أنهم شر من وطئ الحصى. أخوني يقول ذكرت في الدرس الماضي إذا كانت الأصابع ملتفة كيف تكون الأصابع ملتفة؟ بعض الناس تجده لا سيما بعض كبار السن تجد أصابع رجله واحدة فوق الأخرى قد لزقت أو لم تلزق لكن ثبتت واستمرت على هذا الحال، تكون واحدة فوق الأخرى في غالب الأحيان، فلا يصل إليها الماء إلا بالتخليل. هذا كما قال أهل العلم يجب عليه أن يخللها، لأنها منفرجة ليست ملتصقة، لكن قد التف بعضها على بعض. أخن يقول: هل نقول الأصل في الدلك الاستحباب وقد يجب في بعض الحالات؟ نعم، الأصل فيه أنه مستحب وفي بعض الأحوال قد يجب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين القتال، أي فرضه وأوجبه، فهو من فرائض الدين وواجباته، وقد يكون واجبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون واجبا عينيا على كل مسلم في أحوال يذكرها أهل العلم، فهو أمر مكتوب فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله: وهو كره لكم، النفوس تكرهه لما فيه من مشقة، فيه ذهاب الأرواح، فيه سفك الدماء والجراح، فيه إنفاق الأموال، فيه الجهد الكبير، التعب والسهر والمشقة والجوع والعطش، فالنفوس تكرهه. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء وهو الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما ينفعكم وما هو الخير لكم وما هو الذي فيه صلاحكم، فشرع لكم ما ينفعكم وما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم أمر الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله والقتال للمشركين، كم حرضهم رب العالمين وحفزهم إلى ذلك وأمر بتحريضهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات كثيرة يحرِّض الله عباده على ذلك: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حفزهم رب العالمين وحرضهم واستنفرهم: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعض الصحابة لما قرأ هذه الآية قال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا، أي شيوخا وشبانا، أقوياء وغير أقوياء. انفروا خفافا وثقالا. في كتاب الزهد للإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أنس قال: قرأ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سورة التوبة فلما أتى هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال: إني أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا ولم أسمعه عذر أحدا، أي بني جهزوني. فقال له بنوه: قد قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. قال: فأبى إلا أن يجهزوه، فجهزوه وغزوا في البحر فمات على السفينة ولم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير جسده. رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري في شيخوخته وكبر سنه سمع هذه الآية فلم يرضى بالجلوس. وكم من الآيات في كتاب الله يحفز الله تعالى عباده على هذه العبادة العظيمة لما فيها من المصالح، لما فيها من المنافع. أخبر الله أنه لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد قعد عن ضرر كعمى أو عرج أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال الله سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منهم ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. لا يمكن أن يستوي من هو قاعد بدون عذر ومن هو مجاهد في سبيل الله. افتخر أناس بخدمتهم للبيت الحرام وسقايتهم للحجاج وقيامهم على الشعائر، فذكرهم الله أن الفضل الحقيقي في الجهاد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لا يمكن أن يستوي من بذل نفسه وروحه ومهجته وبذل جهده ووقته وحياته في سبيل الله بمن هو خلاف ذلك. القرآن مليء بمثل ذلك من الحث والتحريض لما في الجهاد من المصالح، لما فيه من المنافع العظيمة. فالدين أغلى ما عندنا، الدين أغلى ما نملك، أغلى نعمة أنعم الله علينا به، فشرع الجهاد لحمايته وصيانته. وهذه من أعظم فوائده، أن الجهاد لحفظ الدين. ولولا الجهاد في سبيل الله لتسلط الكفار والمشركون ولضاع دين المسلمين. الجهاد شرع لحفظ الإسلام وصيانته. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا ما شرعه الله من الجهاد والناس يدفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض وامتلأت بالشرك بالله والكفر. وقال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا الجهاد لخرب الدين. فالجهاد قتل لحفظ الدين ونفي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، حتى لا يقع شرك في الأرض. قاتلوهم لصيانة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن الجهاد لحفظ الدين، لدفع الشرك عن الأرض. ولذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستحق الفضائل هو الذي يقاتل لأجل الدين. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر ويقاتل غضبا لقومه ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ منهم من يقاتل شجاعة، عنده شجاعة، عنده حب للحروب لا لأجل الله. منهم من يقاتل حمية لقومه وغضبا لأرضه ووطنه كما يزعم، ليس له هم في الدين. منهم من يقاتل للمغنم، يريد المال. منهم من يقاتل ليذكر، ليقول الناس إنه شجاع. منهم من يقاتل ليرى مكانه وينظر الناس إليه. من من هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. من قاتل لتكون كلمة الله العليا ليعلو الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأديان، ليبقى الإسلام رافعا، ليبقى الإسلام مرتفعا شامخا. من قاتل كذلك فهو في سبيل الله، وأما من ليس كذلك فليس في سبيل الله. من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه طريق العزة والكرامة للمسلمين، وأن عدم الجهاد في سبيل الله طريق الذل والهوان وطريق الهلكة. كلما جاهدوا في سبيل الله كلما أعزهم الله، كلما سلموا، إذا جاهدوا في سبيل الله سلموا، سلمت أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وديارهم وأعراضهم. الجهاد سلامة، إذا تركوا الجهاد ذلوا وهانوا، وتسلط الكفار على أموالهم وأرواحهم وبلدانهم فهلكوا. ألم يقل الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ إن التهلكة في هذه الآية هي ترك الجهاد. جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا في القسطنطينية غزاة في سبيل الله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية. إنا معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وكثر أهله قال بعضنا لبعض: إننا قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أموالنا ومزارعنا قد تلفت، فلو رجعنا وبقينا في أهلينا وأصلحنا أموالنا فقد جاء الله بالمسلمين وجاء بمن ينصر الدين. قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نبقى في أهالينا ونقبل على أموالنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا والله الهلكة. لما؟ لأن الناس إذا لم يجاهدوا، إذا لم يعدوا في سبيل الله، أتاهم الكفار وهم ضعفاء فتسلطوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأذلوهم. لكن لو كانوا مجاهدين ومعدين في سبيل الله، وكان أولياء الأمور يعرفون عظمة هذا الأمر، لكانوا أعزة أقوياء يهابهم الأعداء وتساق إليهم الأموال من الكفار. انظر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين، لما كانوا أهل جهاد سيق تاج كسرى وكنوز كسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخراج أي الغلات من الأراضي والثمار تساق للمسلمين من أنحاء الأرض، من بلاد فارس والروم وما وراء النهر ومن السند والهند، تجلب الخيرات والأموال إلى المسلمين. عزة الجهاد، لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذن الذل والهوان والضعف والفقر والقتل بترك الجهاد، والسلامة والرفعة والعز والغنى وكثرة المال بالجهاد في سبيل الله. كان عمر رضي الله عنه يعطي كل المسلمين عطاء، أي راتب بدون مقابل عمل، حتى الطفل أول ما تفطمه أمه من الرضاع يجعل له عمر عطاء في بيت المال. كل الأسرة حتى الأطفال يساق إليهم العطاء من بيت مال المسلمين. امتلأت بيوت أموال المسلمين بالكنوز والأموال حين جاهدوا في سبيل الله. اليوم انظر حال المسلمين، مستضعفين ذليلين، تسلط عليهم الكفار، تحكموا في بلدانهم وأراضيهم وثرواتهم وخيراتهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فطريق العز الجهاد في سبيل الله، به أعز الله سلفنا، ولا عز لنا إلا بذلك. ولذا يرى أهل العلم أن من واجبات ولي الأمر أن يغزو بلاد الكفار أقل شيء مرة أو مرتين في السنة، يغزو يطلب الجهاد، يذهب إليها ولا يترك الجهاد. من فوائد الجهاد وفضائله أنه براءة من النفاق. لا يجتمع جهاد في سبيل الله بنية خالصة ونفاق أبدا، إنما يكون مع عدم الجهاد. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن المنافقين يخذلون عن الجهاد ويقعدون الناس عنه، قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبطين للمؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا يأتون البأس ولا يحضرون القتال، ومع ذلك يكسلون غيرهم ويعوقونهم عن الجهاد في سبيل الله. المنافق إذا خرج حياء من الناس كان مهموما، ظل يهم نفسه، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو لنا من الأمر شيء لم نخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا إلى المضاجع التي يقتلون فيها. وقال الله سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، من كتب عليه الموت سيأتيه، وليس من خرج إلى الجهاد يموت، فلن يموت أحد إلا بأجله. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين يعوقون عن الجهاد ويقولون لا تنفروا في الحر ذكرهم الله بعذاب الآخرة وأنه أشد حرا. إذن هذا شأن المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو فعلا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله براءة من النفاق. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس من فضائل الجهاد وفوائده العظيمة أنه من أعظم الأعمال لاكتساب الحسنات الكثيرة. فالجهاد باب الأجر العظيم باب الدرجات العالية باب الحسنات العظيمة. ألم يقل الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة. تجارة سماه الله جل وعلا تجارة وأخبر أنه سبيل النصر والتمكين والفتوحات وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال في رواية لا أجده. ثم قال أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ وفي رواية قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. من الذي يستطيع يواصل الصيام والقيام؟ فالمجاهد في سبيل الله أعظم أجرا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين مر بشعب من الشعاب فوجد فيه عين ماء فقال لو اعتزلت في هذا الشعب وبقيت أعبد الله ولكن لا أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه قال لا تفعل والله إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. مقام الواحد الذي يقوم في سبيل الله خير من عبادة 70 عاما. وعند ابن حبان والبياقي في الشعب بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في الرباط فسمعوا بفزعة فخرجوا إلى الساحل فلم يجدوا شيئا فقيل لهم ارجعوا فرجع الناس ووقف أبو هريرة مكانه. قال له بعض الناس ما لك واقف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل، ولو سلم ولو لم يصبه شيء لكن وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، أو الروحة، الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. إذن أجور عظيمة، حسنات كثيرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو انتصر له الأجر العظيم. الجهاد في سبيل الله طريق الجنة والنجاة من النار، من أعظم الطرق للوصول إلى جنة الله والنجاة من النار الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. هذا ضمان من الله، تضمن الله جل وعلا بذلك لمن خرج بنية صحيحة لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة، أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة، هذا وقت تحلب الناقة ثم تترك وقتا يسيرا ثم تحلب مرة ثانية، فالوقت الذي بين الحلبتين هو الفواق، أي من قاتل في سبيل الله ولو هذا المقدار من الوقت ورجع إلى بيته سالما لم يصبه شيء وجبت له الجنة. إذن طريق الجنة في سبيل الله ولو لم يصبه شيء في الغزو، ولو لم يقتل، ولو لم يجرح، هكذا هو سبيل النجاة من النار. جاء في صحيح البخاري عن أبي جبر عبد الرحمن بن عبس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لا يمكن لإنسان اغبرت قدماه في سبيل الله أن تمسه النار. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نجاة من النار وضمان بالجنة بهذه العبادة العظيمة لمن أخلص النية لله جل وعلا فيها. فكيف لا يتحفز مؤمن لذلك، لهذا الأمر العظيم الذي فيه النصر للإسلام وفيه الخير وفيه كثير من الفضائل والفوائد العظيمة التي لا يتسع لها المقام. فجاهد أيها المسلم في سبيل الله، جاهد بنفسك، جاهد بمالك، جاهد بكلمتك ولسانك، كله جهاد. جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بكل هذه الأمور، جاهد بالمال. جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا أعطاه عدته وعتاده وما يجاهد به وما ينفقه على نفسه كتب الله له الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير، خرج الغازي لنصرة الدين وآخر خلفه في أهله يرعاهم ويعطيهم ما يحتاجون فقد غزا. جاهد، لا يقوم الجهاد إلا بالتعاون. من استطاع بنفسه، ومن استطاع بماله، من استطاع بكلمته ولسانه، والله لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباغية الرافضة الزنادقة لأصابهم الضرر في الدين والدنيا. انظر إلى من سكتوا على الرافضة في بلاد اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الروافض، تضرروا في دينهم وفي دنياهم. دينهم ضيق عليه فيه، ضيق عليهم فيه، غيرت العقائد، بثت الشبهات، منعوا من المساجد، منعوا من العبادة، منعوا من حلق العلم، هكذا تضرروا في دنياهم. أخذت الأموال، والله سلبت أموال كثير من التجار وبكوا على أموالهم ولم يجدوا من ينصفهم. أخذت النساء من البيوت واعتدي عليهن، جند الأطفال الذين في المدارس وأدخلوا إلى الجبهات وأحرقوهم فيها. تضرر دينهم ودنياهم. لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباقية لخسروا الدين والدنيا، ولكن إذا جاهدوا في سبيل الله سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم مع ما يكتب الله لهم من الأجور والخيرات والحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على الرافضة المعتدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم قو عزائمهم واكتب لهم النصر، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وكف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: وش أخذنا المرة؟ كله؟ وش اسمه؟ محظوظة الأحرام؟ أجل الأضاحي الحين؟ بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله

أولا أن يكون من الجنس الذي ثبت بالشرع أنه يضحى به، وهو الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بفرس مثلا فإنه لا يقبل منه، لأنه ليس من الجنس الذي يضحى به، حتى وإن كان أغلى من الإبل والبقر والغنم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. الثاني أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الظأن نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل 5 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. الشرط الثالث السلامة من العيوب التي تمنع الإجزاء

بين ضلعها لم تقبل. ولو ضحى بشاة مريضة بين مرضها لم تقبل. ولو ضحى بهزيلة ليس فيها مخ فإنها لن تقبل. وكذلك ما كان في معنى هذه العيوب أو أولى منها كالعمياء مثلا، فإنه لو ضحى بعمياء لم تقبل منه، كما لو ضحى بعوراء بين عورها. وكذلك مقطوعة اليد أو الرجل، لأنه إذا كان لا تجزئ التضحية بالعرجاء فالمقطوعة اليد أو الرجل من باب أولى، ولا تجزئ التضحية بما أصابها سبب الموت كالتي في الطلق المتعسر حتى تنجو، وكذلك المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه لا تجزئ لأنها أولى بعدم الإجزاء من المريضة. وأما العيوب التي دون هذه فإنها تجزئ الأضحية ولو كان فيها شيء من هذه العيوب، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. فالتي قطع من أذنها شيء أو من قرنها شيء أو من ذيلها شيء تجزئ، لكن الأكمل أولى، ولا فرق بين أن يكون القطع قليلا أو كثيرا. حتى لو قطع القرن كله أو الأذن كلها أو الذيل كله فإنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهي أفضل. الشرط الرابع أن تكون الأضحية في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون أيام الذبح أربعة، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. فمن ذبح قبل الصلاة فإنه لا أضحية له حتى وإن كان جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. فقام رجل يقال له أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي. فقال: شاتك شات له. وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. وقال: فليذبح مكانها أخرى. وكذلك من ضحى بعد انقضاء أيام التشريق فإنه لا أضحية له. وذلك لأنه ضحى خارج الوقت. فهذه شروط ما يضحى به: أن تكون من بهيمة عام وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تبلغ السن المعتبر شرعا بأن تكون ثنية من الإبل والبقر والمعز أو جذعة من الضأن. والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد. ثم إن السنة أن لا يغالى في الأضاحي بكثرة العدد، لأن هذا من الإسراف، فإن بعض الناس الآن تجد الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بأضحية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح يفعلون ذلك. ولكن تأتي الزوجة تقول: أريد أن أضحي، وتأتي البنت تقول: أريد أن أضحي، وتأتي الأخت تقول: أريد أن أضحي، فيجتمع في البيت ضحايا متعددة. وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح، فإن أكرم الخلق

0: محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، ومعلوم أن له 9 نساء يعني 9 بيوت، ومع ذلك ما ضحى إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته، وضحى بأخرى عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة يضحى الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فما عليه كثير من الناس اليوم فهو إسراف. ونقول لهؤلاء الذين يضحون بهذه الضحايا، نقول إذا كان عندكم فضل مال فهنا أناس محتاجون إليه للأرض من المسلمين كالبوسنة والهرسك، وكذلك في أفريقيا مدن كثيرة من هذا، وكذلك أيضا في الجمهوريات الروسية التي تحررت من قبضة الشيوعية، فيهم حاجة كثيرة. ومما ينبغي التنبه له والتنبيه عليه ما شاع وذاع من هيئة الإغاثة بطلب الفلوس من الناس يضحى بها في أماكن أخرى، فإن هذا خلاف السنة. السنة الإنسان يضحي في بيته عنه وعن بيته، يأكلون ويتمتعون ويشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ونقل الأضحية إلى أماكن أخرى يفوت به مصالح كثيرة، منها خفاء، منها ظهور الشعيرة، فإنه إذا ضحيت في مكان آخر خفيت الشعيرة في البلد، وربما مع طول الزمن لا يكون في البلد إعطاه إطلاقا، تصرف إلى الخارج، لا سيما إذا قيل للناس أنها في الخارج أرخص من هنا، وأنك إذا ضحيت هنا بضحى واحدة تستطيع أن تضحي 3 ضحايا في البلاد الأخرى. ولا شك أن خفاء الشعائر ضرر. ومن المصالح التي تفوت أن الإنسان إذا ضحى في بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وذكر اسم الله عليها من أفضل الأعمال، كما قال تعالى فاذكر اسم الله عليها صواب. ومنها أنه يفوته أن يأكل منها، والأكل منها مؤكد، قدمه الله تعالى على الصدقة، فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولهذا لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لأمر الله تعالى في قوله فكلوا منها. ومنها أن أي من المصالح التي تفوت بالتضحية في خارج البلد أن الإنسان لا يطمئن كيف وزعت، وهل وزعت على وجه المشروع أو على وجه غير مشروع، وإذا كانت عنده اطمأن ووزعها بنفسه أو بوكيله الذي يشاهده. ومنها أنها إذا ضحيت في بلاد أخرى فإنه لا يدري متى تضحى، قد تضحى قبل الوقت جهلا من المضحي، وقد تضحى بعده ثم هو مرتبط بها، لأنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى، ولا يدري متى تذبح هذه الأضحية، فيبقى معلقا كل أيام العيد لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا، لأنه لا يدري هل ذبحت الأضحية أو لا. ولا سيما إن كان في بلاد شرقية فإنهم يتأخرون عنا في الغالب يوما، وربما يتأخرون يومين، فيبقى معلقا من العيد إلى أيام التشريق 3 إلى اليوم 4 الزائد أو 5. ومن المصالح التي تفوت التعيين، وهو أمر مهم، فإن الراحل هناك إذا أرادوا أن إذا جمعوا مثلا 1000 راس ثم أرادوا أن يذبحوها ليسوا يقولون هذا عن فلان، لأن هذا يصعب عليهم فلا يعينوها، وإذا لم تعين فقد يقال إنها لا تجزي، لأنه إذا ذبح 1 من 1000 وسئل لمن هذه قال هذه لواحد من هؤلاء الألف، لمن الواحد؟ إذ أنه ليس عندهم قوائم كتبت بها الأسماء، وصاروا يأتون بالغنم ويذبحونها على حسب هذه القائمة، وهذا أمر خطير، لأنه قد يقال بعدم الإجزاء في هذه الصورة إذا لم يعين من هي له. ليست الأضاحي كطعام يجمع ويوزع وكل ينال أجر صدقته، ولا دراهم كذلك تجمع وتوزع وكل له أجر صدقته. هذه قربات يتقرب الإنسان بها إلى الله بذبح وضحيته المعينة التي له، وهذا قطعا لا يتسنى فيما إذا ضحى ببلد آخر. ومن المحاذير التي تحصل أنه إذا اجتمع مثلا في هذا المكان 1000 الضحايا فهل بإمكانه أن يذبحوها في وقت الأضحية؟ قد لا يستطيعون، كما جرى هذا في المسالح التي في ميناء، فإنهم في سنة من السنين عجزوا أن يقوموا بذبح الهدايا كلها قبل فوات أيام التشريق، وحينئذ لا تذبح الأضحية إلا بعد فوات الوقت. والحاصل أن كل شيء يخل الإنسان فيه بالمشروع فإنه يترتب عليه محاذير. إذن المشروع أن تذبح الأضحية في البلد، والأفضل أن يذبح الإنسان في بيته يشاهدها أهله وأولاده ويستبق في قلوبهم محبة هذه الشعيرة. وليعلم أنه ليس المقصود من الأضحية الفائدة المادية، يعني الأكل أو الدراهم، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والدليل لذلك أن هذه الأضحية جعل الله لها حرمات قبلها، واعتنى الشرع بها، فإذا دخل 10 بالحجة والإنسان يريد أن يضحي حرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو جلده. ونسأل لو أراد أن يتصدق يوم العيد 1000 ريال فهل يحرم عليه إذا دخل 10 أن يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره شيئا؟ لا. إذن عرفنا أن الأضحية أنها عبادة مستقلة لها كيانها ولها أهميتها، وليس المقصود لحما يأكله الفقير أو ما أشبه ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه، وأن يعيننا على العمل به، إنه على كل شيء قدير. وإنني بهذه المناسبة أود من إخوان المسلمين أن لا ينسابوا أمام العواطف، بل يجب عليهم أن يتحروا ما كان موافقا للشرع. نعم.
1: سيدة فضيلة الشيخ، أنا الأضحية، طيب لو واحد يضحي ويقول أدفع هذه يدفع أحد الأضحية هذه، لكن ما أعتبرها أضحية، أضحيتي يعني يضحي هنا ويدفع.
0: يعني لا بأس، يعني الإنسان يريد أن يضحي في بلده ويتصدق على أولئك الفقراء لا بأس، هذا طيب طيب، ويشجع الإنسان على هذا، يحصل على فائدتين، فائدة الأضحية وفائدة نقل إخوانه هناك.
1: يكون معلقة
0: لا لا، أنا أريد أن يقصد بالدراهم التي يدفعها ما هو أضحي، يشترى بها طعام لباس دراش،
1: يدفع للي
0: يقولون هذه أضحية، إيه يقولون هذه لست، يقول هذه الدراهم اشتروا بها ما يحتاجون إليها، قد يحتاجون إلى الطعام، قد يحتاجون إلى اللحم، قد يحتاجون إلى فرش، قد يحتاجون إلى ثياب.
1: شيخ الرجال هذه من كارك 180 ريال أو 200 ريال للأضحية أطعم هذه كم، بحيث أنه الأضحية تبقى
0: الأضحية. لا لا لا لا لا، يعني ترى تسأل تقول يضحي مرتين، مرة هنا ومرة هنا،
1: إيه ما يعتبرها ضحى ولا
0: لا، خليه صدقة، يقول هذه ادفعوها لمصلحتي.
2: فضيلة الشيخ، إذا كان في البيت أم وأولادها متزوجون ولهم أولاد، فمن يضحي منهم؟
0: البيت الواحد يضحي القيم على البيت، إن كان الأب أو الزوج أو الأخ الأكبر، المهم القيم على البيت هو الذي يضحي وينوي أنها أضحي على الجميع.
2: لكن الأم تريد الوالدة عندها أولاد،
0: نعم،
2: في البيت، وأولادها لهم أولاد في البيت.
0: طيب في بيت واحد، نعم، من الذي يعتبر راعي لهذا البيت؟
2: أكبر الأولاد،
0: إذن هو الذي يضحي.
2: والأم؟
0: والأهل ما تضحي، لأن أنه تدخل في أضحية الولد.
2: جزاك.
3: هذه مرة بارك الله فيك تريد الحج، ولكن إذا شافت الزحام تصرع، فهل ينوب عنها بالحج؟
0: هي أدت الفريضة؟
3: لا ما أدت. ومن يريد أن ينيب عنها أو يأخذ هذه الحجة ماذا توصون به؟
0: إذا كان هذا مؤكدا، بمعنى إذا رأت كثرة الناس انصرعت، فهنا نقول لا تحج، لكن إن كان عندها ما تستطيع أن تدفعه إلى أحد يحج عنها وجب عليها ذلك، وإن لم يكن عندها مال فليس عليها شيء.
3: ماذا توصون بارك الله فيك من أخذ الحج عنه؟
0: يعني من أخذ عن غيره نيابة عن غيره نصيه بتقوى الله عز وجل، وأن يشعر بأنه مسؤول، سؤال أمانة عن هذا النسك، وأنه يجب عليه أن يأتي به على أكمل الوجوه بقدر المستطاع، لأن الذي يحج عن نفسه ليس كالذي يحج عن غيره، الذي يحج عن غيره يجب عليه أن يعتني بالواجبات والسنن وكل المشروعات، وأما الذي يحج عن نفسه فله أن يقتصر على الواجب. نعم
3: يا شيخ جزاك الله، وإن كان عندك بعض المخالفات بارك الله فيك.
0: لا يخالف. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، هناك بعض الحجاج بل كثير من الحجاج إذا أراد أن يرمي الجمار أخذ من الحصاد التي صنعت منها الإسمنت، فنرجو توضيح ذلك بما أننا يعني أقبلنا على موسم الحج.
0: نعم، يرى بعض العلماء أن الأحجار التي تؤخذ من الإسمنت أنه لا يجوز الرمي بها إلا إذا كانت هذه الكتلة مشتملة على حصاد، لأن أحيانا يكون الإسمنت هذا ما هو فيه رمل وفيه حصاد، فإذا كان مشتمل على الحصاد فلا بأس. نعم.
5: شيخ أحسن الله إليك، في البلاد البعيدة لا يتوفر للمرأة المحرم، ولكن يتوفر لها الرفقة المأمونة.
0: يتوفر لها إيش؟
5: الرفقة المأمونة.
0: إيش؟
5: الرفقة.
0: إيه؟
5: نعم. يعني من الصعب تجد محرم إنها تحرم معها، لكن تجد ابن عمها ويكون في سن كبير يعني، وهي كبيرة أيضا، ففي هذه الحال هل عليها حج مع قدرتها على
0: نعم، إذا كانت المرأة قادرة على الحج بمالها وعندها مال كثير لكنها لم تجد محرما فإن الحج ساقط عنها وليس على هيئة بتركه، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه المرأة لا تستطيع إليه سبيلا بحكم الشرع، إذ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. قوله غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. قال الألباني رحمه الله: لكن صحح الأئمة وقفه على أبي موسى الأشعري، ومنهم الإمام الدارقطني، وقد شرحت ذلك في ضعيف أبي داود. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا الحديث الماضي معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام والموادعة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود، وكانت بين بعض القبائل من قبائل اليهود، وهي وش القبائل التي وادعها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فبنو قينقاع وش الذي حصل لهم؟ بقوا في موضعهم أو خرجوا؟ خرجوا إلى ذرعات الشام، ومن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنه ما قتلهم ولا أسرهم. وبنو النضير وش الذي حصل لهم؟ الجلاء. إلى أين ذهبوا؟ إلى خيبر. وبنو قريظة نعم قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل مقاتليهم وسبى النساء والذرية وأخذ الأموال، وكانت فيئا، أموالهم كانت فيئا. قال رحمه الله: فصل. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس، أي في أول الأمر، ويحب أن يصرف إلى الكعبة. فقال جبريل: وددت أن صرف الله وجهي عن قبلة اليهود، وددت أن صرف الله وجهي عن قبلة اليهود. فقال: إنما أنا عبد، فادع ربك وسله. هذا الحديث رواه أبو داود في الناسخ والمنسوخ من مراسيل أبي العالية، ومراسيل أبي العالية من المراسيل الضعيفة الواهية. قال: فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. وهذا جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. قال محمد بن سعد حدثنا هاشم ابن القاسم وهو ابن مسلم الليثي. هاشم القاسم ابن مسلم الليثي ثقة ثبت. حدثنا أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف مختلط. عن محمد بن كعب قرظي وهو من التابعين تابعي ثقة قال ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة 16 شهرا ثم قرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. وعرفنا ما في الإسناد من الضعف وما في أيضا من الإرسال. قال وكان في جعل القبلة لبيت المقدس ثم تحويل الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم، أي هذا التحويل أو هذه القبلة الجديدة. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا لأنها الحق، فإن المشركين كانت قبلتهم الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس وخالف المشركين ووافق اليهود، وكان في ذلك الأمر فيه من تعذيب اليهود لعلهم يتألفون ويتجهون إلى الإسلام، ولأن اليهود أقرب من المشركين ولله عز وجل في ذلك الحكم البالغة في أول الأمر. فحصل في ذلك فتنة للمشركين فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا لأنها الحق. قالوا أما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، لو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء يعني إلى بيت المقدس. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، يعني تارة هنا تارة هنا التبس عليه الأمر. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل، يعني قبل ذلك. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخير منسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له. ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم. ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون. ثم أخبر أن له المشرق والمغرب وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه. ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يمضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد عاده الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم لقائه. ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض. ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له، في ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذا البيت الذي بناه إمام لهم. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس، ثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمن بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمات بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فكبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم، وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به حيثما كان رسوله من حيث خرج، وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأن هي القبلة التي يليق بهم وهم أهلها، لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارهم، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم، كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم من خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون الناس عليهم حجة، ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة. وكل من قدم على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أن فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستقدمون ذكره لهم ومحبته لهم، ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة، وأخبر أنهم مع الصابرين. وكل هذا كلام حسن جميل من المؤلف رحمة الله عليه، بين فيه كيف أن الله عز وجل وطأ لهذا الأمر الذي صار فتنة للناس أو لكثير من الناس، هو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قبلة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، تكلم العلامة القيم رحمه الله عليه حول مسألة تحويل القبلة، كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس؟ ستة عشر شهرا. لما أمر الله عز وجل باستقبال القبلة، باستقبال الكعبة، حصلت محنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. المسلمون وش قالوا؟ سمعنا وأطعنا. والمشركون إيش قالوا؟ كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا لأنها الحق. واليهود إيش قالوا؟ قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وش قال المنافقون؟ ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية حقا فقد كان قبل ذلك على الباطل. قال العلامة القيم رحمه الله: فصل. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وهذا من إتمام النعمة، فاختار الله عز وجل لهم أشرف الجهات وأشرف القبل، واختار لهم أشرف الكلمات من أجل أن ينادوا بها للصلوات، وهو الأذان، وميزهم عمن مضى من اليهود والنصارى. قال: وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية، فرض الصلاة في الحضر والسفر 2 ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في الحضر كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين. قالوا: زادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية. كل هذا كان بعد مقدمه المدينة. كل هذا من النعم، من نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين. قال رحمه الله بعد ذلك: فصل في الإذن في القتال. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبعماده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر، أي دافعوا عنه ومنعوه من أذية من أراد به الأذى من العرب والعجم. فالأسود المراد بهم العرب، والأحمر غير العرب وهم العجم، ويقال أيضا أسود والأحمر على الجن والإنس، على الجن والإنس، فإن الجن في خفاء كظلمة الليل، والإنس الدماء تجري في عروقهم والدم أحمر، فيقال الأسود والأحمر على الجن والإنس، ويقال أيضا على العرب والعجم. قال: وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى به من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: وكان أولى به من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، وشمر لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح. لكن في أول الأمر عند الضعف كان الله عز وجل يأمرهم بالصبر والعفو والصفح، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وش قال في آخرها؟ فاعفوا عنهم واصفح. قال: حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فألي لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا أول الأمر، كان مجرد إذن من غير إيجاب. وقد قال الطائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه. أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة، كما قال الله عز وجل: ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم. قال الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذه دلالة ظاهرة أن الإذن كان بعد الهجرة. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فهذا الإذن كان بعد أن أخرجوا من ديارهم، أي بعد الهجرة. قالوا: هؤلاء هم المهاجرون. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين، وهي من نعمار في سورة الحج وما سبق في سورة الحج. قال الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا. والخطاب بذلك كله مدني، أي بقول يا أيها الذين آمنوا. فأما الخطاب يا أيها الناس فمشترك، يعني بين الآيات المدنية والآيات المكية. قال الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة. وأما حق الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. قال السادس أن الحاكم روى في مستدركه من حيث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكنا. فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا, وهي أول آية نزلت في القتال. قالوا إسناده على شرط الصحيحين, والحديث جاء خارج نعم جاء في مصادر أقرب من المسند, جاء في المسند في أقرب من المستدرك, جاء في المسند للإمام أحمد, وجاء أيضا عند الترمذي نعم جاء في المسند, وجاء عند الترمذي, وجاء أيضا في الحاكم, وعزوا إلى المسند وإلى الترمذي أقرب. وهذا الحديث وإن كان كما ذكر المؤلف أنه على شرط الصحيحين أي باعتبار ظاهر الإسناد, إلا أنه من الأحاديث المعلة وقد أعل بالإرسال, وهو من الأحاديث التي أوردها الشيخ مقبل رحمة الله عليه في كتاب أحاديث معلة, فهو معل بالإرسال. على كل ما ذكره من الحجج رحمة الله عليه ظاهر بينة فيما قرره, وهو أن الإذن بالقتال كان بعد الهجرة. إلى هنا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد, قال العلامة القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد فصل ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم, فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. في أول الأمر إشكال, قبل ذلك كان تحريم القتال لضعفهم, ثم في المرتبة الثانية حسنة الإذن في قول الله عز وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا, وفي المرتبة الثالثة أمرهم الله عز وجل بالقتال لكن في صورة معينة, وهو قتال نعم يسمى هذا قتال الدفع, يسمى قتال الدفع. أما قتال الطلب فهذا له شأن آخر. قال ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك من قاتلهم دون من لم يقاتلهم, فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة, وهذا بعد أن قويت شوكتهم, وكان محرما ثم مأذونا فيه, وكان محرما قتال المشركين كافة ثم مأذونا فيه على ما سبق, ثم مأمون به لمن بدأهم بالقتال وهذه المرتبة الثالثة, ثم مأمون به لجميع المشركين وهذه المرتبة الرابعة. فهكذا حصل التدرج في مسألة القتال, ما يبدأ الإنسان إلى آخر مرتبة وهو ما زال في المرتبة الأولى, يكون في ضعف شديد ما يستطيع أن يدافع عن نفسه ويريد أن يقاتل المشركين كافة. فتدرج الله عز وجل لهم بالقتال لحكمته ولعلمه سبحانه وتعالى بحالهم وبضعفهم, فنهاهم عن القتال في وقت الضعف, ثم لما حصلهم شيء من القوة أذن لهم من غير إيجاب. ثم بعد ذلك فرض عليهم أن يقاتلوا من اعتدى عليهم قتال الدفع, ثم لما قويت شوكتهم أذن لهم بالفتوح وبقتال الطلب. قال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين الذي هو قتال الدفع ولا قتال الطلب, قتال الطلب, أما قتال الدفع هو من فروض الأعيان ما في إشكال. قال إما فرض عين على أحد القولين وإما فرض كفاية على المشهور, وهذا المشهور عند العلماء أن قتال الطلب من قبيل فرض الكفاية ولا يمنع, وإنما يكون من فروض الأعيان في بعض الصور, وللأصل أنه من فروض الكفاية. والأدلة تدل على هذا القول, فإن الله عز وجل قال لا يستوي غير الظلم والمجاهد في سبيل الله بأموال أنفسهم, فضل الله المجاهدين بأموال أنفسهم على القاعدين درجة, وكلا وعد الله الحسنى. وشهد هذا أنهم ما هم فروض الأعيان بل من فروض الكفايات, وما كان من ينفروا كافة. وشهد هذا على أنه ليس من فروض الأعيان, فإن ما كان من فروض الأعيان وجب النفيذ على كافة المسلمين. قال والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين جنس الجهاد كما سيأتي, قال إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد, هذا المراد بجنس القتال. فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، فالفردية العينية باعتبار الجنس. أما الأنواع فمن ذلك ما يجب عينا ومن ذلك ما يجب وجوبا كتائيا. قالوا التحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، أما الجهاد بالنفس فرض كفاية، الذي يراد منه والمراد بقتال جهاد الطلب. قالوا أما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر للجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، أي وجوبه قد

0: من المؤمن أنفسهم وأموالهم باعتبار أن الله عز وجل ذكره معاقدة، والمعاقدة أصالة تكون على النفس والمال تبع. لكن في سائر الآيات ابتدأ ذكر الله عز وجل الجهاد بالمال ثم الجهاد بالنفس، فالجهاد بالمال أوكد من الجهاد بالنفس. نعم، الجهاد بالمال أوكد من الجهاد بالنفس. وهكذا الناس إلى الجهاد بالمال أعقل من حاجتهم من الجهاد بالنفس. فإن سلاح، ولا سيما في هذا الأزمان، سلاح نعم القتال عن طريق الطيران، عن طريق الأسلحة، عن طريق الصواريخ، عن طريق كذا وكذا وكذا، فحاجة في الحاجة إلى المال أكثر أو إلى النفس؟ إلى المال. نعم، الحاجة إلى المال أكثر، فالجهاد بالمال أعظم من الجهاد، نعم أوجب من الجهاد بالنفس. قال: وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال: انفروا خبالا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وعلق النجاة من النيران به ومغفرة الدم ودخول الجنة. فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب. فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا بيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم بأن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم، والفوز برضاه، والتمتع برؤيته هناك. والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة ومن البشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أي ارفع ونزه نفسك أن ترعى مع الهمل، والمراد بذلك الإبل التي ترعى بالعراء، الإبل التي ترعى بغير راع المهملة. طيب، على كل الكلام الفصل فيه طول، نقف إلى هذا الموضع من كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. إلهنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: التي بذلها لكم محاضرة اليوم
2: يا أيها الولد أمك
3: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله وهي من هدي أنبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
5: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء العباد.
6: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن نزوركم في هذا المركز العامر وفي هذا الصرح الشامخ وفي هذه القلعة التي هي من قلاع أهل السنة والجماعة، زيارة في الله سبحانه وتعالى لشيخكم ولطلابه ولأهل هذه البلاد أجمع. هذه نعمة من الله جل وعلا بها علينا. يا معاشر أهل السنة، هذه الزيارات وهذه اللقاءات وهذه الاجتماعات المباركة، يأتي الزائر لا يريد قليلا ولا كثيرا، وإنما هي زيارة في الله ومن أجل الله، تناصح، توجيهات، مواعظ، حث على الخير، على العلم، على السنة، على الجهاد في سبيل الله لجهاد الرافضة الزنادقة، خير والله في نعمة لا تقوم لها الدنيا، لا تقوم لها الدنيا. لو يعلم الملوك كما قال بعض السلف وبعض المحدثين، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من هذا الخير والاطمئنان والقرآن، ونتقلب في حديث رسول الله صباحا ومساء ليلا ونهارا، نتعلم التوحيد، نتعلم العقيدة، نتعلم الأخلاق، نتعلم فضائل الأعمال، نتعلم أحكام الدين، أحكام الإسلام، نعمة عظيمة. لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا عليها بالسيوف. ونصيحة والله، نحرص على الخير، نحرص على هذه المراكز ومجامع ومساجد أهل السنة، ونحافظ على هذا الخير بأنفسنا، بأموالنا، بقلوبنا، بما نستطيع، بما نستطيع. هذا نصر للدين، هذا نصر للسنة، هذا نصر للخير. نعم أيها الناس، كانت بعض البلاد اليمنية تعج بالصوفية، تعج بالبدع، مساجد عندنا في عدن تعج بالموالد والبدع والخرافات والشركيات والضلالات، فأصبحت قلاع للسنة، قلاع للتوحيد، قلاع للعلم، للخير. نعمة والله، يفرح الشخص، يفرح الشخص بهذا. نحافظ عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بكلامنا، بنصحنا، بأموالنا، بأنفسنا، برجالنا، بنسائنا، بأبنائنا، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أنتم في خير والله، في خير يا أيها الإخوة، يا أهل هذا المركز المبارك، في خير. قرآن وعلم وتعليم ودعوة وجهاد، تطبيق، تطبيق لما نتعلمه. نحن لسنا دراويش ولسنا صوفية، نعم نتعلم ونعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نتعلم ونتفقه في الدين ونطبق. صاح صيحة الجهاد، قلنا الله أكبر، توكلنا على الله. أي شيء، دعوة، مناطق إلى التوحيد، إلى السنة، إلى التحذير من الشرك، نعمل. وهذا من بركة العلم والله، من بركة العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، إذا لم تعمل بعلمك، ما تحفظه، ما تتعلمه، ما تتفقهه، لا خير فيك. نحن ما نتعلم يا إخوة فقط لنجادل به أو نتكبر أو نتعالى، نتعلم أول نصلح أنفسنا، نصلح أنفسنا وقلوبنا أول شيء، ثم ندعو غيرنا ونطبق ما تعلمناه وما حفظناه وما استفدناه، وإلا لو تحفظ ما تحفظ، تحفظ ما تحفظ، ولو تحفظ الأمهات وأنت ما تطبق، ما تطبق ما عملت به، لا خير فيك، لا خير فيك. طالب العلم أول الناس، أول الناس قدوة في المعاملات، في الأخلاق، في السنة، في القدوة، في الجهاد في سبيل الله، في يضرب به المثل، لأنه متعلم، أنه حافظ، حفظ القرآن، حفظ الحديث، حفظ الخير. أول الناس، إياك أن تكون طالب علم وأنت سيء الأخلاق، طالب علم وأنت تخذل عن الجهاد، طالب علم وأنت تتقاعس في الخير، لا عندك أعمال صالحة، لا قيام ليل، لا صيام، لا نوافل، لا طاعات، لا قربات، لا صلاة ضحى، لا لا إلى غير ذلك، ما ينفعك، ما ينفعك هذا العلم. بركة العلم تتعلم وتعمل به، تعمل به، تطبق. يا أخواني كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ توحيد وعقيدة وأخلاق ومعاملات وسنة ودعوة، وبالأسواق من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وكان في أول الأمر أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، مستضعفين في قتال الكفار والمشركين. ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة وحصل الخير وحصل الإقبال وأسلم كثير من الناس ومن قبائل العرب، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. دعوة، توحيد، عقيدة، جهاد. انظروا إلى غزوة، إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كسرت رباعيته يوم أحد، شج راسه، حصل له ما حصل من البلاء، من البلاء، قتل أصحابه، كم حاول الكفار والمشركين في قتله، والمنافقين واليهود والنصارى. نعم، هذه دعوته النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كذلك إذا لم نقم بما أوجب الله علينا يا إخواني، بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، نعم، ونطبق ما تعلمنا، كتاب البخاري، كتاب الجهاد، مسلم، الأمهات، المسانيد، المعاجم، هؤلاء هم قدوتنا وهم أئمتنا، فضائل الجهاد، فضل الجهاد، أحكام الجهاد، إلى غير ذلك. كيف هذا نحفظه بس وخلاص، وإلا نطبق ما نفعل؟ يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. أتحب أن تموت على نفاق وأنت سني سلفي؟ تموت على نفاق، تموت على تخاذل، تموت على ماذا؟ تخذيل، كالمنافقين قاتلهم الله الذين كانوا يخذلون في عهد رسول الله: لا تنفروا في الحر، وهؤلاء لا نستطيع قتالهم. ولا اقرأ في سورة التوبة: يحلفون بالله، يحلفون بالله، وهكذا آيات كثيرة. ولذلك سورة التوبة تسمى بسورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين الذين كانوا يخذلون. ما أكثر الناس الآن تجد عندهم هذا، نفس النفاق، نفس أهل النفاق الأولين. لا يا إخواني، نحن والله إذا لم نقم بديننا حق قيام ننصر هذا الدين. علم، العلم في مقدمة، العلم جهاد. تعرف عقائد الرافضة الاثنى عشرية، تعرف العقائد الكفرية، العقائد الباطلة. يا إخواني الرافضة انظروا في المناطق الشمالية يعلمون الأطفال العقيدة من منذ نعومة أظفارهم، يلقنوهم كم سمعنا من مقاطع، يلقنوهم العقيدة الاثنى عشرية من صغرهم، ملازم، ذواكر، دعم، دورات إلى غير ذلك. أين أنتم يا أهل السنة؟ أهل السنة كثير بفضل الله، كثير أهل السنة، ولكن والله نخشى أن ينطبق علينا ما جاء في حديث في مسند الإمام أحمد وأبي داود أو الترمذي من حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. أي وربي يا إخواني، اليهود، النصارى، الشيوعيين، المجرمين، الكفرة، الفجرة، الرافضة، الصوفية، تكالب على السنة يا أخوان. الخير الذي في اليمن أقلق الكفرة، أقلق الكفرة، حتى في أمريكا يقول أحد زعمائهم، وفي فرنسا، وهذا أمر أكيد، حدوا الدعوة من اليمن، حاربوا الدعوة في اليمن. نرى اليمن فيها انتشار بل إلى قعر بلادهم، إلى قعر بلادهم. منين تعلمت؟ قال في اليمن. منين؟ في دماج. منين؟ في المركز الفلاني في اليمن. جن جنونهم يا إخواني. أعداء الإسلام يسعون ليل ونهار عبر المنظمات، لا كثرها الله ولا بارك الله فيها، عبر الأموال، الدولارات والأموال الطائلة، ينفقون ليل ونهار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إنفاق أموال ملايين، يصدوا، يفسدوا الناس، فتحوا النوادي، فتحوا الشاليهات، فتحوا المراقص، هذه الذي تهج المخدرات والحبوب والحشيش والأفيون في عدن وما حولها، أطنان، أطنان يا إخواني، قاطرات، دينات، أحيانا تمسك. من أين هذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، يفسدوا الشباب، يفسدوا الناس، يفسدوا الفتيات، موديلات، تبرجات، عباءات عارية، لباس عاري، حرب، حرب يا إخواني، حرب شديد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يرضوا عنا، لن يرضوا عنا، لا اليهود ولا النصارى. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وما تخفي صدورهم أكبر. ساعدون الرافضة، ساعدون الصوفية في مجال العقيدة، يمكنون لهذه الفرق الذي تفسد الدين وتحلق الدين، الصوفية وأهل البدع والضلالات والرافضة والتحزبات وغير ذلك، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يطعنون في الإسلام ويطعنون في الدين، فيدعمونهم حسيا ومعنويا، يمكنون لهم في كثير من البلدان، المساجد، المراكز الضخمة إلى غير ذلك. أعوذ بالله، حرب. كنت في مصر، المساجد بداريم، دهاليز معروجة معطفة، ما يعرف أنه مسجد. ذات مرة خطبت في مسجد واتصل لأخوان العنوان، والله هم حول المسجد وما عرفوا المسجد، رجعوا صلوا في أطرف مسجد. قلنا ذاك الذي وقفتم عنده، ذاك النزول هو المسجد، انزل لا تحت، والكنائس من سع هذا المسجد، سع مسجدي، رأيت كنائس مسجدي، تعرفون الجامع الكبير، وحراسات وأطقم وسلحة و إلى غير ذلك. إيش هذا؟ حرب للدين، حرب للإسلام، حرب للإسلام. اصحوا يا أهل السنة، اصحوا يا رجال، اصحوا يا طلاب العلم، دافعوا على الدين. هذا الدين ما وصل إلينا بفرش الفرش والورود والراحات والترفه، لا والله قطعت رؤوس قرحت جماجم نبيكم كسرت رباعيته شج راسه أدمي في غزوة أحد سقط عليه الصلاة والسلام وكان يضعون ذلك الرماد حتى يقف عليه الصلاة والسلام وهو نبي ولو طلب من الله ما طلب ليرينا يا إخواني أن الدين يحت هذا مبتلى الدين ابتلاء يقول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يا أخوان هذا قرآن يخاطبنا يا أخي خلي عندك شعور لكتاب الله وللقرآن ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا مستهم البأساء فقر والضراء ابتلاءات عظيمة مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزال شديد يوم الأحزاب يوم الخندق يا إخواني تكالب الأعداء مشركون منافقون يهود من داخل المدينة ومن خارج المدينة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزلوا زلزال شديدا خرج النبي يحفر الخندق مع أصحابه والحجر معصوب على بطنه عليه الصلاة والسلام رآه أبو طلحة قال والله ما بي صبر رأيت النبي في برد شديد وفي جوع شديد ربط الحجر لماذا يربطون الحجار حتى تضم المعدة وكأنها فيها الطعام اليوم نحن نأكل لا هنا وبعدين ندور علاج يهضم استغفر الله نستغفر الله نخشى والله أن الله يستدرجنا يا أخوان جاء في الترمذي صحه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي الرجل وينعم عليه يعطيه ما يحب من الدنيا وهو قائم على معاصيه فإنما هو استدراج من رب العالمين انتبه لا تقول الله ينعم علي الله راضي عني لا ربما يستدرجنا الله سبحانه وتعالى هذا الصحابي الذي قربت إليه عبد الرحمن بن عوف وكان صائم والحديث في الصحيح صائم قربت إليه شاة مصلية مشوية قام بكى وقام وهو صائم عند الإفطار قال لقد قتل مصعب بن عمير يوم أحد ما وجدنا له إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجله رجال يا إخواني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ما وجدوا له كفن وإن غطينا رجلاه بدا رأسه كيف نفعل يا رسول قال غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الأذخر قال فنخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا انظر إلى السلف انظر إلى الصحابة رضي الله عجلت لنا ونحن نتنعم ونخشى أن هذا استدراج كما قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وهم لي لهم إن كيدي متين هذا الدين يا إخواني ما وصل إلينا إلا بعد عناء شديد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين هذا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه جاهد مع النبي غزوات كان راميا شديدا ولما قال النبي يوم أحد من قتل قتيلا فلو سلبه قتل 14 رجلا بالرمي، وكان إذا رمى وتكسرت منها النبل عدة أنبال في يد أبي طلحة وهو يرمي، وكان النبي يشرف يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تشرف، خشية أن يصيبك سهم من القوم نحري دون نحرك، مترس للنبي صلى الله عليه وسلم، مترس للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا تشرف على القوم خشية أن يصيبك. جاهد مع النبي الغزوات، جاهد مع أبي بكر حتى مات، جاهد مع عمر حتى مات. فلما كبر، والأثر صحيح، لما كبر أصبح من الذين قد عذرهم الله، قرأ في سورة التوبة، كان يقرأ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. قال يا أبنائي أرى ربي يستنفرني خفيفا وثقيلا، جهزوني للجهاد. يا أباه جاهدت، قالوا له أولاده شباب، جاهدت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، نحن نجاهد عنك. قال لا، جهزوني أرى ربي يستنفرني. يا أخوان كانت قلوب حية، كم نسمع آيات، كم نسمع حديث، كم، وكأننا يخاطب أمة غائبة نسأل الله السلامة، وكأننا يعني نخاطب أمة غائبة. هذه الآية ليس كم من الناس، هذا الحديث ما هو عليه، على ناس، على أهل الدنيا، نتكلم على الدنيا نقول ذا على أهل الدنيا. طيب وأنت يا أخي استشعر للكلام الله وكلام رسوله، اتهم نفسك أنت أول، كن أنت أول المقصر. أي آية أي حديث قل هذه تعنيني أنا أول المقصر، أنا الأول، هنا ستعالج نفسك. لكن هكذا يجيك الشيطان، تعالى خير، أنت مستقيم، أنت حفظت القرآن، أنت كله نفخ من الشيطان والعياذ بالله حتى يصدك. آيات الجهاد يقول لا يا أخي قد في غيرنا ونحن كذا، لا، كلنا مخاطبون. هذا القرآن نزل يا أخوان، كان الصحابة يعيشون به حياة يقرؤون ويتلذذون به، يطبقونه، يقفون عند آياته، عند حدوده. يا أخوان القرآن ليس سرد آيات وأحاديث، وأقصد آيات وأجزاء ومصاحف، لا خير فينا والله إذا لم نتدبر كلام الله. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يا أخوان أصم يشم، منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يتزحزح وتدفي الأرض، ومع ذلك يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ايش؟ من خشية الله، من خشية الله. هل قلوبنا اشد من الجبال؟ هل قلوبنا اشد من الاحجار؟ الله يقول عن الاحجار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط، من ايش؟ من خشية الله. يا اخواني من في السماوات والارض يخافون الله ويسبحون الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الجبال تسجد، البحار والشمس والقمر يسجدان، يسبح لله. من في السماوات، ما في السماوات وما في الأرض، الجبال، البحار، الأراضي، الجمادات، تسبح لله وتخشى الله وتخاف الله وتتأثر بكلام الله. ونحن أصحاب القلوب يا إخوان، إن ذهبت قلوبنا إن ذهبت عقولنا يا إخواني. في الصحيح الرسول كان يخطب ويتكئ على جذع شجرة في المسجد قبل أن يصنع له المنبر، قبل أن يصنع له المنبر، فجاءت امرأة: ألا أصنع لك منبرا تقوم عليه حتى يراك الناس؟ ومعها غلام نجار، فصنعت للنبي المنبر، فصعد المنبر وخطب. فلما خطب ذلك الجذع الجماد يا إخواني حن وخشع وبكى، حن وصاح، قال أنس: حتى أبكى من في المسجد. يا إخوان، جذع جماد خشع لله وبكى لما كان يسمع وبكى لفراق رسول الله، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وجعل يئن ويسكت قليلا قليلا كما يسكت الصبي عند بكائه. جذع يا أخوان، جماد جماد. وفي الصحيحين لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل أحد اهتز وارتجف ذلك الجبل، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال النبي في جبل أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه. يحب الرسول جماد، يحب الرسول. أين نحن من حب رسول الله؟ أين نحن من اتباع رسول الله؟ أين نحن من قول النبي كما في حجة الوداع قال: وأنتم تساءلون عني فماذا أنتم قائلون؟ أين نحن من قوله قال عليه الصلاة والسلام: تسأل في قبرك عن هذا النبي الذي بعث؟ أين نحن من قول الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا إخوان.

إنه كان لنا جمل نسني عليه، نسحب الماء عليه، وإنه استعصى علينا في العمل وأصبح وحشا كالكلب الكلب، لم يقم في عمله. فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى هذا الحائط قالت الأنصار: يا رسول الله، إنا نخاف عليك صولته، نخاف، أصبح وحش، فنخشى أن يؤذيك يا رسول الله. قال: لا بأس بذلك. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الجمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جماد يا أخواني، عرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، الأحجار، الأشجار، الجمال، الجماد، عرفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء خر ساجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار: يا رسول الله، بهيمة تسجد لك؟ أولسنا نحن أحق بالسجود؟ أولسنا نحن أحق بالسجود لك؟ قال: إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وقامه أذل ذليل، والجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يتعبون هذا الأنصار؟ شكى وبكى لرسول الله. أقامه أذل ذليل إلى عمله، وقال: اتقوا الله في هذه البهائم. وأوصى هؤلاء الأنصار ألا يتعبوه في عمله جمل. وذكر شيخنا مقبل في الجامع الصحيح أو في كتابه دلائل النبوة في الحج، وهو ينحر بعض البدنات لله قربة، فجاءت خمس بدنات من النوق، فجعلنا يزدلفنا أيتهن ينحر أولا النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أنتم الجمال، نحن ذهبنا إلى المناحر، إذا رأى الذبح والنحر يستعصي، والله رأيت ذات مرة وأنا في المنحر ولا عشرة تكارنا من ذلك، ما شاء الله، يسحبون جملا سحب، هذا من يده وهذا من رجله وهذا من رأسه وهذا من ذيله وهذا من بطنه، يسحبون ما استطاعوا. الجمال إذا رأت النحر تستصعب، والنبي في المنحر. فجعلت هذه البدنات الخمس كل وحدة يزدلفن تستبق أيتهن ينحرهن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف حقه الحجر والشجر والجمادات وغير ذلك. ونحن نسأل الله السلامة، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إن جينا في باب آيات الجنة والنار قلوبنا قاسية، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحجر الذي سد الغار جاء في بعض الروايات: فسقط حجر مما يهبط من خشية الله وسد على أولئك الثلاثة الغار. هذا أبو طلحة يا إخواني قال: جهزوني، رجل معذور، فجهزوا أولاده، جهزوا وركب في سفينة من أجل يذهب إلى الجهاد، في سفينة في البحر، فمات وهو في السفينة. أبو طلحة رضي الله عنه مات وهو في السفينة. قال الراوي: والله ما وجدنا له جزيرة إلا بعد سبعة أيام بعد ما مات، ما وجدوا جزيرة يقبروه، ولم يتغير شيء. كرامة من الله، كرامة من الله. وهذا جعفر بن أبي طالب، هذه لعلها تحيي لنا قلوب، هذه آثار الصحابة والرجال، أولئك آبائي فجيني بمثلهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.

0: جعفر بن أبي طالب كان أحد الأمراء في غزوة مؤتة، والحديث صحيح، وكانت تسمى بجيش الأمراء، إن قتل فلان ففلان وإن قتل فلان ففلان. قال النبي: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، قتل زيد. فأخذ الراية جعفر ابن أبي طالب باليمين، قاتل قتال شديد، قطعت يده اليمنى، خلاص الخارج إسعاف معذور، أخذها باليسرى قاتل. ما في عندهم الناس يبحثون عن الجنة، يبحثون عن الشهادة، أخذها باليسرى قاتل قتال شديد، قطعت يده اليسرى، الرجل معذور، ما احتضن الراية، احتضن حضن وقاتل رضي الله تعالى عنه، وبأبسل بس قاتل قتال شديد حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما مع الملائكة. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة. هذا عمرو بن الجموح، وقصته في سنن أبي داود بإسناد صحيح. كان من سادات الأنصار، أعرج يجاهد، حتى عبد الله بن أم مكتوم جاء يستأذن النبي وهو أعمى يريد الجهاد، حتى نزلت الآية: ليس على الأعمى حرج ولا على العرج. وهذا عمرو بن الجموح يقول: يا رسول الله، في عرجة، يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت وقتلت في سبيل الله أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال: نعم. فقام وقاتل وأبلى بلاء شديد فقتل. فرآه النبي في القتلى، رآه عليه الصلاة والسلام في القتلى، قال: لكأني أنظر إليه وهو يمشي بها صحيحة في الجنة، وهو يمشي بها صحيحة في الجنة. الله أكبر. وهذا غسيل الملائكة حنظلة، سمع صيحة الجهاد، وكان عروس، وكان مع أهله، ما قال: أنا عروس، أنا عدنا تزوجت، شبابنا اليوم إخواننا يتزوج، مالك أينك الدرس؟ قال: عريس، شهر البصل. الله المستعان، مالك يا أخي، إنسان يتزوج يزداد علم وخير، ماذا جاء أنا من أعداء الإسلام شهر العسل أو شهر البصل؟ الله المستعان. تزوج، سمع صيحة الجهاد، قام من فوق أهله وخرج حنظل غسيل ماء، وقاتل حتى قتل. قال النبي: إن صاحبكم تغسله الملائكة. خرج جنب، سألوا صاحبته زوجته، قالت: نعم. قام جنبا ولم يغتسل، ما في وقت يغتسل، صاح صيحة الجهاد، هبوا ولبوا وقاموا. نعم، نصرة للدين ونصرة للحق. هذا أنس بن النضر، وحديثه وقصته في البخاري. قال أنس: غاب عن مشهد بدر أول قتال، ثم قال: لئن أبقاني الله مشهدا آخر لأرين الله ما أصنع. فجاء يوم أحد، قام يوم أحد، وبعد ذلك رأى انكشاف المسلمين ما حصل لهم من الهزيمة، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء الكفار، وأعتذر لك مما صنع هؤلاء المسلمون. تقدم. أين؟ قال له سعد: أين يا نضر، يا أنس؟ قال: الجنة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. الله أكبر يا أخوان، حياة أجد ريحها دون أحد. قال: والله هذا سعد، والله ما أستطيع أن أصنع ما فعل. أبلى بلاء شديد وقاتل قتالا شديد حتى قتل في سبيل الله. قتل في سبيل الله ووجدوا ومثل به المشركون كما يفعل الرافضة قاتلهم الله، يمثلون بإخواننا ويصبون على وجوههم الأسيت والأشياء، نعم، لما يرون في الشهداء من نور ومن تلالؤ وغير ذلك فيفعلون هذا. قال ومثل به المشركون وجدنا به 84 ما بين ضرب بسيف وطعن برمح ورمي بسهم، ما عرفه أحد، ما عرفه أحد، حتى عرفته أخته ببنانه بأطراف أصابعه، بأطراف أصابعه ما عرفه أحد. قال أنس كنا نرى، نزلت في هذه الآية وفي أشباهه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. وطلحة الذي ذكرته آنفا قال عبد الله بن عمر في البخاري قال كنت في هذه الغزوة، غزوة مؤتة، لما قتل جعفر، أقصد جعفر بن أبي طالب، قال فوجدناه في 94 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو بسهم أو رمي بسهم، 94. قال عبد الله بن عمر والله ما فيها شيء في دبره، أمام مقدام شجاعة قتال ليس منها شيء في الخلف. الله أكبر. وهذا عمير بن الحمام، قصته في صحيح مسلم، لما كان يوم بدر قال النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن هنيئا لمن وفقه. قال ما عملك يا عمير على قولك بخن؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون أرجو أن أكون من أهلها. قال له النبي أنت من أهلها، أخرج من جعبته قرنه تمرات يأكلها. قال والله إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. نعم حياة طويلة يكمل هذه الذي في يده تمرات. فألقى تلك التمرات ودخل وجاهد وقاتل وبلى بلاء شديدا حتى قتل. الله أكبر. وهذا جليبيب، قصته في صحيح الإمام مسلم، بعد أن غزا النبي إحدى الغزوات يقول لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. مرة ثانية هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. مرة ثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلان وفلان. قال لكني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه بين 7 من المشركين، قتل 7 ثم قتل رضي الله تعالى عنه. قال الرسول لما رآه قتل 7 فقتلوه، هذا مني وأنا من، مرتين هذا مني وأنا من. وأخذه النبي بساعديه، كرامة لهذا الصحابي. هذا جليبيب كان ذميم الخلقة، ذميم الخلقة. ولما أمره يتزوج إلى بيت أناس قال لكني تجدني كاسدا، قال لا بل أنت عند الله أعظم من ذلك. نعم. فوضعه في الرسول عليه على ساعديه ووضعه في قبره رضي الله تعالى عنه. وكم من قصص يا إخواني، وكم من مواقف مشرفة لأولئك الرجال وأولئك الأصحاب ومن بعدهم ومن بعدهم، حتى في هذا الزمن من إخواننا المجاهدين، من إخواننا الشهداء، منهم من يموت ويكبر. وذاك الصحابي عمران ابن ملحان لما طعن وغدروا به وكان من القراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلموا بعض أحياء العرب، فغدروا بهم وطعنوا بالرمح من ظهره حتى انفذ من أمامه، مسح الدم على وجهه. إيش قال؟ مسح الدم، قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذا القراء 70، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعملون بالنهار ويتصدقون ويعفون أنفسهم ويقومون بالليل، فغدروا بهم قال فزت ورب الكعبة. كم من إخواننا يقتل يا خر ساجد لله، كم من إخواننا أصبعه توحيد، كم من إخواننا يكبر. وأعرف أخا حق المعرفة في كتاب، والله قتل وهو يقرأ سورة التوبة، وهو من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وسمعوا من بجانبه. نعم، وكم من قصص، كم يا إخواني. فالله الله بالثبات يا إخواني، الله الله بالقيام بما أوجب الله علينا بما نستطيع. هذا الحوثي الرافضي سيهلك الحرث والنسل، ما سيتوقف. اقرأوا التاريخ، يريد أن يوسع. هؤلاء الرافضة هم الذين يسروا الأمر للتتار وقتل آلاف المسلمين، هم الذين يسروا للشيوعيين، للأمريكان، لليهود، للنصارى، للمنافقين. وهكذا الآن أعداء الإسلام يريدون الحوثي أن يمسك اليمن، وبمساعدات وبمغايضات وبمعاهدات وكلام فارغ وصالح له قرود كما يقال. نعم، انتبهوا، إذا لم نقم نحن أهل السنة ومن معنا من المحبين للسنة والحق والجهاد، والله لا خير فينا. لا عاد ننتظر من مجلس الخوف، ولا من مجلس الأمم، ولا من اليهودي، ولا من النصراني. هؤلاء يريدون القضاء، يريدوا يحدوا السنة والإسلام، ولكن كما قال الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نعم، نحن واثقون بالله، واثقون بالله. الله ناصر دينه، الله مؤيد دينه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل التوحيد، أبشروا يا أهل التقوى، أبشروا يا أهل العقيدة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. حتى إذا استيأس الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نحن واثقون بالله، واثقون، ولكن الله يبتلينا بسبب تخاذلنا، بسبب تقاعسنا، بسبب اختلافنا، بسبب قلة الإخلاص، بسبب عدم الاجتماع، بسبب التنازع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. بعدم صبرنا اليوم ربنا الواحد يا إخواني يكون في المترس، ما جاءت الصرفة أو ما جاء الراتب أو ما جاء الألف الريال، أخذ البندق وروح. مالك يا فلان؟ قال ما في صرفة، ما في راتب. لا إله إلا الله، نحن نقاتل لأجل الله. والله لأجل أكل 500 ريال ولا لقليل، إن جاء هذا الخير فبها ونعمت، إن جاء الخير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، إن جاء فبي ونعمت، لكن نخلص لله، نجعل لله. والله يا إخوان في أيام عدن لما قام الناس وأهل السنة والعوام والرجال والنساء والكبار والصغار والمسلحين وغير المسلحين قاموا صدق لله، الطعام في بيوت النساء في بيوتنا، والسيارات لا عندنا معدلات ولا دشكات ولا ما تيسر، بالتكاسي، احنا بالتكسي في هذا الرمل وندفه في هذا الرمل، كنت حرك والله بالتكسي من احد اخواننا، والامور لما كانت صدق واخلاص الله ناصر دينه، انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، والصدق والاخلاص يمكننا الله ويعيننا الله سبحانه وتعالى. ونحن نحس والله كثير في ناس من عوام من اهل السنه فيهم اخلاص فيهم صدق، زرنا الجبهات في عدة أماكن رأينا خير كثير، شعث غبر صابرون في البرد في المتارس، والله هذه الرجولة هذا الشرف، والله هذا الشرف. حتى لما صعدت بالأمس قلت لإخواني والله تذكرت كتاف في تلك الأماكن، قلت يا أخوان خلاص يا أخ جمال وفلان يلا خذوا منصوري حاضر أنا سأجلس هنا الليلة، والله يا أخوان الواحد يبحث عن يبحث كم باقي لنا من الأعمار، الله أعلم كيف سنموت، الله أعلم أن ربما نموت على خاتمة سيئة، نعوذ بالله من الخذلان، كم بقي لنا من الأعمار. فالله الله يا أيها الناس هذا دين، هذا دين وتحديد مصير. أنا أقول للأخوة في عدن إيش تريدون، نهرب الصومال ولا جيبوتي؟ قد الشعب اليمني مشرد في السعودية في مصر في تركيا في في في في، أرسل إلي أخ وأنا في مصر في الواتس عبر ولدي، أنا أبشركم لا عندي جوال لا حجر ولا شجر ولا واتس ولا متس، وأنا مرتاح والله مرتاح بفضل الله عز وجل، لأننا والله مع الأسف نرى من إخواننا المستقيمين يضيعون بسبب الجوالات، والله من المستقيمين. كنت ذات مرة في مكة، لكن هذا من أجل يعني ننتبه يا أخوان، بعض الأخوة يدخل قليل قليل وها سياسات كرة قدم، هكذا الشيطان ما يقول لك تفرج الأفلام الخليعة ولا الأشياء البايخة، يقول لك سياسة، وبعدين تطلع لك واحدة متبرجة صاحبة أخبار ولا كرة قدم. حتى والله قرأت كتاب جيد جدا حول هذه الأشياء، قال من هؤلاء المشايخ الدعاة اللي يطلعوا بالقنوات والدعوة ونريد انتشر الدعوة، ذات مرة صوروه صورة كبيرة حقه وبصدره فتاة متبرجة آخر شيء، استهزاء، سبحان الله استهزاء بهؤلاء الناس، استهزاء. كنت في مكة في عزبة أخوة سلفيون و عشينا أنا وهم، جاء سكنت عندهم جيت عمره ونمنا، أننا 5 و6 منهم، هم 5 وأنا 6، ورقد أخذت السرير اللي قالوا لي ذا سريرك ونمت، وكل واحد أخذ سريره. قمت الساعة 3:30 قمت خلاص بجهز أروح الحرم، أشوف كل واحد مدفع إنه في مكيف وفي ضوء، قلت بقى سأطفي الجوال لعله نساء الأخ، أفتح قال أنا صاحي صاحي حولا صاحي، وكلهم الشباب صاحين، المهم قلاب طول الليل. قلت لهم أسألكم بالله من بعد العشاء الآن؟ قالوا نعم، كل يوم على هذا، استغفر الله، الله المستعان، ضياع. حتى والله لو تشاهد أشياء مباحة ضياع، هذا إن قلنا على حسن الظن ضياع، نسأل الله السلامة والعافية. فقال لي هذا الأخ أحمد الله يا شيخ أحمد نجاك الله من الفتن، أجلس لك في مصر وبلاد أمن، بلاد أمان يقصد هكذا، والله لا أمان ولا شيء. أن ذات ليلة والله يا أخوان كنا نائمين الساعة 3 اسمع هذه الرعود والأصوات وصواعق يعني شيء ما قد سمعتها في اليمن، ما قد سمع. والله خفت. تعرفون تلك البلاد فيها فساد، منكرات، معاصي، تبرق، سفور، أغاني. والله خفت، أصوات شديدة، فنادق طويلة شاق، صوات تهز الجبال. قلت اسمع هاشي أحمد، ما ينفعش، قوم تغسل وقوم صلي، غدا تجي صاعقة ولا ذا. ذكرت حديث زينب بنت جحش، أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وذات يوم ليلة كلموني الأخوة، بس كنا نيام الظهر، وقع زلزال هزه حتى راول. قلت الله يستر، ما هو أمان بلاد الفسق، واخشى أن الله عز وجل يخسف به. فقال احمد الله. قلت له يا أخي رددت له، قلت له لا والله ما عندنا راحة ولا طمأنينة ولا عزة ولا كرامة إلا في اليمن، ايش تقول لي في هذا المكان؟ ما لك هند أبا عقلك، هنا هنا هنا والله الدعوة والخير والجهاد، مقارعة الأعداء والرافضة، وتبين عوارهم، تبين معتقداتهم وغير ذلك، هذا راحتنا يا أخواني، هذا هو. أما تجلس لك في بلاد تضيع الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، ما ينفعك. فالشاهد بارك الله فيكم أيها الإخوة، الله الله بالجد والاجتهاد، الله الله بالقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا، وإلا سيصيبنا الذل كما أصاب غيرنا، أصابهم قبائل الذل، شردوا مشايخ القبائل، دخلوا بيوتهم، استحلوا محارمهم، أخذوا فجروا مساجدهم، فجروا بيوتهم، يعني دخلوا إلى غرف نومهم. وقبائل كانوا أين؟ أين كانوا؟ سبحان الله. فالله الله بارك الله فيكم، نتقي الله سبحانه وتعالى، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنصح إخواني في هذا المركز بالجد والاجتهاد والتعاون والتآلف والتآخي والتعاضد مع شيخهم الشيخ رشاد جزاه الله خير، شكر الله له على حسن ترحيبه وعلى حسن يعني ماذا حفاوته وعلى حسن ظني بإخوانه. وإلا نحن يا أخوان طلاب علم، والله يا أخوان كان شيخنا مقبل ونحن عنده يزعل لو كتبت له يا شيخ، ولا لو قلت يا شيخ، لو قلت يا شيخ يزعل، كان يقول نحن طلاب علم نتعاون على الخير. اليوم تقدم أخ، الأخ الفاضل المفضل المقدام، لا لا لا ما ينفعش، فازف تقول الشيخ يقدم لك كرش، يا استغفر الله. نحن نخشى أن نحن مزكين، عندكم شيخ فلان ولا لا لا، وعند الله نحن حقراء ولا نساوي شيء. قال بعض السلف أخشى أن أكون في نظر الناس كبير، في نظر الناس كبير وعند الله حقير. والواحد كما قال بعض السلف لأن أكون ذنب، ذنب في السنة يعني بالمؤخرة في الذنب، ولا أن أكون رأس في الباطل والبدعة والمخالفة. كان الشيخ والله يزعل لما، وكان يقول يا أخوان، كان هكذا يقول نحن، أنا أفرح الذي يقول يا أبا عبد الرحمن، يقول هكذا الشيخ، قال نحن طلاب علم. والشيخ عالم، عالم رباني، كل الكل من درس عنده يعرفه، عالم من العلماء، من النجوم، من المجددين رحمه الله تعالى، نشر السنة، أحيا العلم والحديث والدعوة، وصار على الحزبيين، صار على المخالفين. كان شيخنا رحمه الله أول ما بدأت جمعية الحكمة هم كانوا درسوا عند الشيخ وريوس ونعرفهم معهم مساجد، كان بدأ يتكلم عليهم، قلنا هذا الشيخ يا شيخ إيش عندهم يا شيخ، نجلس مع الشيخ على جمعية إيش عندهم. كان عاده بالبداية يقول جمعية مغلفة، جمعية الحكمة مغلفة، يقول ما كان يقول حزبية مغلفة، يا شيخ إيش التغليف، إيش هذا مغلفة يا شيخ. قال خيرا إن شاء الله ستعلمون. أجت أيام أفهمنا طبعا الولاء والبراء الضيق والطعن في الأثار والحزبية الذي عندهم والأشياء. قال الآن خلاص، كنا نقول مغلفة، الآن ظاهرة حزبية ظاهرة يا أخوان. كان موفق الشيخ، كان موفق. كنا بالدرس طبعا قديم. أنا جيت عند الشيخ مقبل في عام 86 يعني ميلادي، أول ما جيت عزوب عاد شمال وجنوب هربت عبر الجبال، كان يقول إن شاء الله يا إخواننا سننزل عدن دعوة. طبعا الشيخ يعني كان هنا شيوعيين اشتراكيين، يلا خرجنا بجلودنا. قلت الشيخ هذا مجنون ولا إيش؟ بس موفق كان الشيخ. أقول خرجنا يلا نجونا من القوم الظالمين، فخرج منها خائفا يترقب، إن شاء الله سننزل دعوة بالباص. كان الشيخ معه باص كوستر للخطباء وللحج، كنا نحج فيه. أقول أنا للأخوة، أقول للأخوان الذي من الشمال، هذا الشيخ إيش يعني صدق ولا إيش؟ وجارت الأيام، ودارت الأيام، ونزل أبشركم نزل دعوة، نزل مرتين. وكان الشيخ شجاع يا أخوان الله، في مسجد الرحمن إحدى النزلات، النزلة الثانية في مسجد الرحمن قرح لغم، جاء واحد من هؤلاء الخوارج وركب يعني لغم خارج المسجد، خلاص يرتب الوائرات والحركات من أجل يدخل وسط المسجد، المسجد مكتظ، مسجد الرحمن شوف على خبيث وسط ما تقع كارهة، وخارج المسجد يصلح ويركب، قرح فيه اللغم قصمه نصفين، ومات اثنان من إخواننا كانوا قريب من أهل السنة، قرح اللغم والناس في الضاحي، مع ضاحي سعدة أمكن اللي في مسجد الرحمن هناك، الضاحي اعتصدت عص، وداخل الشيخ يحاضر، قال وقام الأخ اللي بجانبه قال يا أخوان كفر قرح فقط، حق سيارة هدوم، والشيخ ما شاء الله يحاضر لا قدام، والناس داخل المسجد أكبر من الضاحي. وأحب أضحككم قليل، كان يقول شيخنا مقبل أصحاب عدن أبطال وأصحاب أصحاب تهامة، معذرة، وأصحاب تهامة يعني ما هم شجعان. قلنا كيف يا شيخ؟ قال أصحاب عدن قرح اللغم المحاضرة مستمر، وكنت في تهامة في الحديدة نطهر نطهر فضل المسجد كامل. قال الله المستعان، قال والله أصحاب عدن أبطال. هذه عادها في أذني، هذه القصة هذه في أذني. الشاهد كان يقول ونزل مرتين إلى عدن، نزل مرتين، المرة الثانية الذي قرح اللغم، وبعض اللغم في اليوم الثاني حاضر في القلوعة في الميدان، كما قال ذاك الشاعر ما أدري قد تحزب يمكن، قال وفي القلوعة سمت رهيب حاضر اليوم الثاني بعد اللغم، بعد اللغم أجا مدير الأمن، والشيخ كان مستضاف عندنا في البريقة، أجا مدير الأمن ما في داعي أذكر اسمه، طبعا تعرفوا أيام عدن مدير أمن هذا على رئيس دولة، دق الباب اليوم الثاني بعد محاضرة القلوعة، اليوم الثالث دق الباب، والشيخ معه محاضرة ثالثة عادة بعد هذا اللغم، دق الباب، فتحت أنا كنا مستضيفين الشيخ عندنا في البريغة، قالت له من؟ ومع مسدقين مسلحين، قال أنا مدير الأمن أريد أن أقابل الشيخ مقبل. قلت له لحظة، مثل ما قلت في نفسي مثل ما تستذلونه والله نستذلكم، جلس هنا، قلت له سأستأذن الشيخ، قلت ما فيش كلام خليه يحسوا يعني، قلت له سأستأذن لك، قال معك مدير الأمن، قلت له ولو ما يمكن ما ينفعش. دخلت عند الشيخ قلت له يا شيخ المدير الأمن فلان فلان هل تسمح له بالدخول؟ قال ادخل، ويدخل وحده. قلنا يقول الشيخ ادخل وحدك بس، حراسة يجلسوا برا. المهم دخل بلغ رسالة للشيخ، قال أنا مرسل من الرئيس السابق، مرسل من الرئيس يقول لك يا شيخ ترجع إلى بلادك حفاظا عليك، بعد اللغم طبعا حاضر محاضرة، وبعد هذه المحاضرة جاء هذا، ترجع إلى بلدك، يقول لك الرئيس ترجع إلى بلدك حفاظا. قال الشيخ خير إن شاء الله. قلنا له يا شيخ اللغم يعني قرح، وكل يوم يأخذون من الجامعة الكبيرة اثنين ثلاثة، لأن السيارة في بجانب هذا الذي قرح اللغم سيارة من أصحاب البريغة، يا شيخ أنت استذهب الناس بيسحببون، إحنا كل يوم يشلوا اثنين ثلاثة من الأخوة تحقيقات بعد اللغم هذا. زرنا بعدها الشيخ بن عثيمين، وكلمناه على هذا اللغم. قال فماذا حصل الشيخ ابن عثيمين بهذا النص في الحرم؟ ماذا حصل؟ قلنا له هذا صاحب اللغم انقطع نصفين هذا الخارجي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولا يحيق يعني تفقع على هذا لو دخل وسط الألوف. أنا ما أقول خلي الذي سيقرحه في اللغم، أقول الباب ذاك يمكن نعتصد فيه عصر من الزحمة ومن أحيانا يكون في الحرم، أقول لو سقطت مروحة والحرم الناس سيعتصدون من الزحمة. فالشاهد قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، فالشاهد بارك هذا الشيخ مقبل كان موفق ونزل مرتين وكان يقول يا إخواننا سنحج. تعرفون الشيخ سجن في قضية جهيمان وهو بريء وكان ضدهم وطردوا من المملكة، ممنوع يدخل ملأ. يقول إن شاء الله سنحج بدون صور بدون جوازات ولا بطائق. ونقول هذا الشيخ وين رايح الشيخ؟ جاءت أيام وفعلا جاء له يعني ماذا توسط بورقة دخل، ودخل وحج وتعالج واوا. بس كان سبحان الله ذو فراسة الشيخ رحمه الله تعالى. وقد أطلت عليكم المجلس، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وأن يعز دينه وأن يخذل الرافضة وأن يجعل كيدهم في نحورهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.

قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب.

ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات

مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا.

0: إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا

لمن يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق

فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم.

والعذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد؟ ومن يهد الله فما له من مضل؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني

الله شفعاءك أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على

فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء.

يشركون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن

يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض

نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون.

أورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: عقيدة أن العبادة حق الله وحده وأن لا يصل منها شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. قد كانوا في الجاهلية يعبدون الأصنام ويدعونها ويستغيثون بها والأشجار والأحجار، فلما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم الله الإسلام عرفوا أنهم أن ما هم عليه هو باطل وأنه الشرك الأكبر وأن العبادات كلها يجب أن تكون لله وحده. وعقيدتهم في أسماء الله وصفات الإيمان بها وإمرارها كما جاءت وعلم التكييف والتمثيل، فهم يؤمنون بأن الله هو السميع البصير الحكيم العليم الرحمن الرحيم وأنه على العرش استوى فوق جميع الخلق وأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى وأنه الحي القيوم وأنه مصرف العباد كيف يشاء مدبر الأمور وخالق الخلق ورازق العباد لا شبيه له ولا مثل له ولا كفوا له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا له. ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، يؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق وأنه العلي العظيم وأن الأعمال ترفع إليه الأعمال الصالحة كما قال جل وعلا إليه يصعد الخير الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج الصعود من أسفل إلى أعلى، قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير، قال وهو العلي العظيم، قال في حق عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال من رفعه الله إليه فهو فوق العرش فوق جميع الخلق فهو العلي العلاء هو ذو العرش كما قال تعالى رفيع الدرجات بالعرش فهو فوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى عليه، والاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في استوائه.

0: ولا في صعود ولا في كلامهم ولا في غير ذلك. فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى فوق العرش بلا كيف. أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي وأتباعهم لا يكيفون، لا يقول استوى كيف استوى، ولا يقول استوى العرش بلا كيف، يعني على الكيف الذي يعلمه سبحانه، لا نعلم كيفية صفاته جل وعلا، بل نقول استوى بلا كيف، وهو الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير بلا كيف. لكن نعلم يقينا أن صفاته كاملة وأنه لا شبيه له ولا مثله، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز لأحد يكيفها ولا يمثلها. فالمشبهة كفار، من شبه الله بخلقه فقد كفر وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. ومن عطل صفاته وأنكرها كالجهمية كفر، أو عطل معانيها كالمعتزلة كفر. فالواجب إثبات أسمائه وصفاته لفظها ومعناها، يجب إثبات الأسماء والصفات لفظا ومعناها لله عز وجل، فهو موصوف بها وهو سبحانه وتعالى له معناها، فهو العلي له العلو، رحمن له الرحمة، سميع يسمع، بصير يبصر، إلى غير ذلك. كل حق على وجه اللائق بالله، لا شبيه له في ذلك ولا كفوا له ولا ند له سبحانه وتعالى. وكلام الله منزل غير مخلوق، تكلم بالقرآن وكلامه منزل غير مخلوق، وهكذا كلم موسى، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، يكلم الملائكة، كلامه حق يسمع ليس كمثله شيء، كلامه أقول فيه كسائر الصفات، كلام صحيح حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، صفة من صفاته كالسمع والبصر والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك من صفاته جل وعلا. فالواجب على جميع المكلفين الإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن دون زيادة أو نقص، بل يجب إثبات ما أثبته الله ورسوله ونفي ما نفاه الله ورسوله. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، هو عقيدة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الذين غيروا وبدلوا فليسوا من الصحابة في شيء، وليسوا من السنة في شيء، كالجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه واحد لا شريك له، ويعتقدون معنى قول لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. فهم يؤمنون بأنه سبحانه المعبود الحق، وأنه لا إله غيره ولا شريك له، ويؤمنون بأنه سبحانه كل أسماء الحسنى والصفات العلى، وأن أسماءه كلها حسنى، وأن صفاته كلها على، لا يشبه شيئا من خلق سبحانه وتعالى في شيء من صفاته. والواجب على جميع المكلفين الإيمان بذلك، والسير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هو توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأنه مستحق العبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته، وأنه حق، وأنه سبحانه لا شبيه له ولا مثل له ولا كفوا له ولا يقاس به خلقه عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، هذا هو دين الله، هذا هو الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل من السودان يقول، أرسل بهذه الرسالة، كتب بأسلوبه الخاص، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: لدينا أخت في الله وهي من الداعيات إلى الله عز وجل بقدر ما عندها من العلم الشرعي البسيط، وهي خريجة جامعية، وقد تزوجت من أحد الإخوان، وبعد زواجها بفترة جاءت الأخت المشار إليها بفكرة أن طاعة الزوجة في خدمة زوجها في البيت غير واجبة على المرأة، وإنما الواجب عليها فقط الفراش، فهي لا تطبخ ولا تكنس البيت ولا تقوم بأي عمل من الأعمال، وأصرت على رأيها، وقد قام الإخوة بنصحها كثيرا ولكن دون جدوى، وهي تقول بأنها تريد فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا، وقد كان الاتصال بها مباشرة في نصحها وإرشادها، فطلبت منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
0: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها وأن تعاشره بالمعروف كما يعاشرها بالمعروف. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب عليها السمع والطاعة في الفراش وحاجته إلى نفسها، والواجب عليها أيضا خدمته، الخدمة المعتادة التي يخدم مثلها مثله. فإذا كانت يخدم مثلها فعليه يخدمها، وإذا كان مثلها لا يخدم في عرف بلادهم أنهم يخدمون أزواجهم وجب عليها أن تخدمها، لأن هذه مسائل عرفية الرسول أطلقها والقرآن أطلقها. عاشروهن بالمعروف ولهن بالمعروف. فإذا كانت من بيت يخدم نساء ولا يخدمون أخدمها مع قدرة، وإذا كانت من في عرفهم أنها تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت من الطبخ وغيره فعليها أن تقوم بذلك. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخدمون في البيت، يخدمونه صلى الله عليه وسلم في بيته ويقدمون له الطعام والحاجات، وهن أشرف النساء رضي الله عنهن وأرضاهن. فالواجب على المرأة أن تقوم بالواجب وأن تخدمه في بيته وأن تقدم له المعتاد من طعام وشراب ولباس وغير ذلك، إلا إذا كان قد استقر في البلد وعرف في البلد أن مثلها لا يخدم وإنما يخدم فيما يتعلق بالطبخ ونحوه، فإنه يأتي لها بخادم إذا استطاع ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة في هذه الرسالة تقول تذكر بأنها فتاة ملتزمة لديها ابنة خالة في بيت واحد، هذه البنت تعمل أعمالا كثيرة من الأخطاء والتي لا ترضي الله عز وجل ولا ترضيني، تقول إنها تهاتف رجل في الهاتف وتؤخر الصلاة، وأيضا تقول قمت بنصحها وتكلمت معها ولكن لم ينفع معها النصح والتذكير، علما بأن تقول ومن ضمن هذا الهاتف بأن أحد الأشخاص وعدها بالزواج كباقي القصص التي نقوم بسماعها، هل يجوز لي أن أقوم بكشفها وفضحها أمام أهلها أم أستر عليها؟ وجهونا سماحة الشيخ.
0: الواجب نصيحتها والستر عليها، تنصح توجه إلى الخير، وأن المهاتفة إذا كانت قد تفضي إلى الزنا لا يجوز. أما المهاتفة بأن تسأل عن حاله لأن يخطبها ويسألها عن حالها لأجل الخطبة فلا بأس، أما مهاتفة يخشى من ورائها أن يجتمع على الفاحشة هذا لا يجوز. يجب أن ننصح وتحذر من هذا الأمر المنكر، ولا مانع من وعيدها وتخويفها بأن يرحب بأمرها إلى أهلها لعلها تستجيب ولعلها تخاف من باب الترهيب. والستر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر أبو سلم ستره الله في الدنيا والآخرة، فهي يسر عليها وتحذر، وأن الواجب عليها الكف عن هذا الشيء إلا إذا كان الرجل خاطبا أو يريد أن يخطب ويتحدث في موضوع الخطبة فقط فلا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول أخت كانت تأكل في رمضان أيام متعددة وتسأل هل يجب عليها القضاء بعد أن تابت والتزمت بشرع الله أم أنها تدخل تحت قوله تعالى إن الله غفور رحيم؟
0: عليها أن تقضي مادام مسلمة، عليها أن تقضي وتتوب إلى الله مما فرطت. الله جل وعلا يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان مريض المعذور يقضي، والمسافر فالمتساهل المفطر عمدا من باب الأولى مع التوبة إلى الله. أما إن كانت لا كافرة ما تؤمن بالدين أو ما تصلي فعليها التوبة ولا قضاء، لأن الكافر تحبط أعماله، عليه تجدد من جديد. أما إذا كانت مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وتصلي ولكنها تساهلت في رمضان عليها القضاء والكفارة، القضاء والتوبة والكفارة ثلاث أمور: قضاء الأيام والتوبة إلى الله مما فعلت بالندم والإقلاع والعزم لا تعود، ويطعم مسكين عن كل يوم وهي الكفارة نص ساعة كيلو ونص تقريبا، هذا عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة من قوت بلدها. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين من المملكة الأردنية الهاشمية يقول أرجو من سماحة الشيخ الإجابة على أسئلتي، ما هي علامات قبول الله عز وجل لتوبة المؤمن وقبوله لأعماله من الصلاة والصوم مأجورين؟
0: من علامات قبول الله لتوبة العبد وأعماله استقامته على الحق والهدى والسير على المنهج القويم، هذا من علامات أن الله وفقه وقبل منه. متى تاب إلى الله وناب إليه واستقام على الحق هذا من علامات التوفيق وأن الله قد تاب عليه. انحرافه وعدم استقامة دليل على أن التوبة غير صادقة أو أن الله لم يقبلها منه. فالمقصود أن استقامة العبد بعد التوبة وسيره على المنهج القويم، إن كان لا يصلي استمر في الصلاة، إن كان لا يصوم استمر في الصوم، إن كان عاقل ولا يستمر في بر الوالدين، إذا استمر على هذا فهذه علامة الخير. مثل ما أن الإنسان بعد رمضان إذا استمر في الخير هذه علامة أن الله قبل صيامه، وإذا انحرف هذه علامة عدم التوفيق، نسأل الله العافية.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في سؤاله: هل هناك صلاة لتفريج الهم وتكون بركعتين ثم يدعو الإنسان بدعاء اللهم فارج الهم وكاشف الغم أجب دعوتي أو أجب دعوة المضطرين إذا دعاك؟
0: لا أعلم في هذا شيء خاص، صلاة خاصة، لكن مثل ما قال الله جل وعلا: استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا استعان بالصلاة صلى وسأل ربه في سجوده وفي جلسته للسلام بعد التحيات هذا طيب من أسباب الخير. الله جل وعلا أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فإذا صلى الإنسان ركعتين الضحى أو الليل ودعا ربه في سجوده وفي ما قبل السلام إذا فر من التحيات أو بعد الصلاة رفع يديه ودعا، كله من أسباب الخير من أسباب التوفيق.
1: جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ في هذا السؤال: هل عدم قبول دعاء المؤمن وعدم تحقق دعوته تكون عقاب له على خطيئته وارتكابها؟
0: قد يقع هذا، قد يقع تأجيل الإجابة يكون من العقوبة، لأن ما أتى بالتوبة ولا تاب توبة نصوحة، قد تكون لأسباب أخرى، ذنوب أخرى ومعاصي أخرى اقترفها. المقصود أنه يلح على ربه ويجتهد في التوبة، ويلح أيضا في توفيق طلب التوفيق أن الله يفكه من ويكفيه شر نفسه في الوقوع معاصي أخرى، يكون عنده إلحاء صدق في توبته وصدق في طلب العافية والسلامة من الذنوب الأخرى. وهذه من علامات التوفيق، إذا ألح في طلب العافية وطلب التوفيق وندم على ذنبه ندامة صحيحة وأقلع منه وأتبعه بالعمل الصالح، هذا من الدلائل على أن الله وفقه. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مع التوبة ذكر أعمال، لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال في حق المشرك والقاتل والزاني: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال تعالى: إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات. المقصود أن المؤمن الصادق يكون مع توبته أعمالا صالحة تدل على قوة رغبته في التوبة، فهو يجتهد في أكثر من الصلاة والصدقات، أكثر من الذكر، كثرة التسبيح والتهليل إلى غير هذا من وجوه البر، يعني يجتهد في أنواع البر وأنواع الخير لعل الله يكفر سيئته ولعل الله يقبل حسناته.
1: الله أكبر. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له فقرة أخرى يقول سماحة الشيخ: هل الدعاء يغير المكتوب عند الله تعالى؟
0: الدعاء من القدر والمكتوب لا يتغير. القدر قدرا، قدر محتوم لا حيلة فيه، طيب، وقدر معلق، فيكون بعض القدر معلق بالدعاء، فإذا دعا زال المعلق. قد يكون معلق أن الله جل وعلا يتوب عليه إذا صلى، إذا صام، إذا فعل كذا، هذا قدر معلق الله جل وعلا يرفعه عنه بما فعل من الطاعات والأعمال الصالحات والتوبة.
1: جزاكم
0: الله. فالأقدار تعالج بالأقدار، مثل ما قال عمر لما أشار عليه الصحابة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استو استو.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يا الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: إنها معاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذب في النار على قدر المعاصي التي مات عليها. بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار بإجماع السنة والجماعة، لا يخلد في النار إلا الكفرة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي إذا مات على المعصية يخلد في النار، وتقول الخوارج إنه يكفر، وقولهم باطل عند أهل السنة والجماعة من أبطل الباطل. والآية الكريمة ترد عليهم، ويقوله سبحانه: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا يزني الزاني حين يزنيهمون، ولا يشرب الخمر حين يشربهمون، ولا يسرق السارق حين يسرقهمون، فالمعنى الوعيد والتحذير، يعني ليس مؤمن الإيمان الكامل، عنده نقص في إيمانه، وليس معناه أنه كافر، لأن الآيات يصدق بعضها بعضا، والأحاديث يصدق بعضها بعضا، وكتاب الله لا يكذب بعضه بعضا، والسنة لا تخالف القرآن. فوجب أن تفسر النصوص بالنصوص، يفسر النص أن يفسر النص بالنص. فقول لا يزني الزاني حين يزنيهم، يعني الإيمان الواجب الكامل، لو كان عنده إيمان كامل ما زنى، لكن عنده نقص، فلهذا وقع في الزنا، وقع في الخمر لنقص إيمانه، ليس معناه أنه كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في حق الزاني أن يحد، يقام عليه حد، ويكون الحد كفارة له، وشاب الخمر وصاحب الخمر كذلك يقام عليه الحد، والحد كفارة له. وإذا مات الزاني على الزنا بعد الحد دخل الجنة، صلى الحد كفارة له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيحين لما ذكر المعاصي قال: فمن أدركه الله في الدنيا يعني بالحدود الشرعية كان كفارة له، ومن أجله الله الآخرة فأمره إلى الله، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة يقولون إن صاحب المعاصي تحت المشيئة، إذا كانت معصية دون الشرك ولم يستحلها فهو تحت المشيئة، كالزاني وشارب الخمر وأكل الربا والعقل والديه ونحو ذلك. أما من استحل المعاصي، استحل الزنا قال الزنا حلال، يقال تقام عليه حجة، فإذا بين له الدليل وأصر على الزنا حلال كفر، صار كافر كفر أكبر. وهذا من هكذا من يقول الخمر حلال ويبين له الدليل ويصر يكون كافرا، وهكذا من يقول السرقة حلال أو الربا حلال يبين لها أدلة، فإذا أصر على أن الربا كله حلال صار كفر. وهكذا من قال عقل الوالدين حلال يبين له أمر، فإذا أصر بعد الأدلة كفر. وهكذا من يقول إن اللواط حلال، وهكذا من استحل المعاصي المعروفة من الدين بالضرورة استحلها وبين له الدليل وأصر كفر. أما من مات على المعصية ويعرف أنها معصية ما استحل، لم يستحلها، يعرف أنها عاصي، مات وهو زاني، مات وهو شارب الخمر، مات وهو يرابي، هو يعرف أنه معاصي، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له لأعماله الصالحة وتوحيده، وإن شاء عذب على قدر الجريمة التي مات عليها. ثم بعد التطهير والتمحيص في النار يخرجهم الله من النار. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها، ثم يخرجهم الله من النار وقد امتحشوا وقد احترقوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. قد تواترت بهذا الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة، ولا يبقى في النار مخلدا إلا الكفرة، نسأل الله العافية. أما العصاة لا، قد يبقى فيها، قد يطول تطول إقامته ويسمى خلود، لكن خلود مؤقت ينتهي، فإذا تمت المدة التي قدرها الله عليه يخرج من النار وصار إلى الجنة لتوحيده وإسلامه. والتوحيد له شروط ذكرها بعض أهل العلم، وهي سبعة، قال بعضهم ثمانية، جمعها بعضهم في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها كفران ومنك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. فإذا فهمها طالب العلم وأتقنها وأداها كان هذا كمال لتوحيده وإيمانه، وإن كان العامي لا يعرف هذه الشروط ولكنه تبرأ من الشرك وآمن بالله وحده كفى، وإن لم يعرف الشروط متى تبرأ من الشرك وتبرأ من الكفر واعتقد بطلانه وآمن بالله وحده كفى. فقل علم يعني يعلم أن الله جل وهو المسعى العبادة، وأن معنى لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله. يقين يقولها يقين مو بشك، يوحد الله عن يقين. وإخلاص يعني ما أشرك بالله غيره بل أخلص لله، مع الصدق خلاف المنافقين يقولونها وكاذبون المنافقون، هذا كافر إذا قالها ظاهرا ويكذبها الباطن هذا كافر. مع المحبة، مع محبة الله ومحبة التوحيد، اللي ما يحب الله كافر، أو يكره التوحيد يكره الإيمان كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هكذا القبول، قد يقبل الدين يقبل الحق ينقاد له، أما إذا رد الحق ولم يقبله ولم ينقاد الحق بل أباه ولم يوحد الله ولم يترك الشرك يكون كافرا. ولا بد من الكفران بما يعبد من دون الله، كما قال تعالى يكفر بالطاغوت ومن الله فقد استمسك من عروة الوثقى، يعني يكفر بعبادة غير الله يعني ينكرها، يعتقد بطلان عبادة غير الله وينكرها يتبرأ منها. هذا معنى قول الشاعر وزيد ثابتها كفرا ومن كبير ما سوى لله من الأشياء قد أوليها. فالمقصود أن المؤمن يعلم الحق ويعتقده ويصدق في ذلك ويتبرأ من الشرك وأهله وينقاد للحق ويطمئن إليه ويحب الله ورسوله، هكذا المؤمن ولو ما عرف الشروط، متى قبل الحق وانقاد لتوحيد الله وأخلص لله وأحب الله وانقاد لشرعه ولم يكن كاذبا كالمنافقين صار إيمانه صحيح. نعم،
2: جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح سماحة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السائل عبد العزيز من الرياض يقول: كثير من الناس هداهم الله يذهبون في رمضان للمساجد البعيدة عن بيوتهم لأداء صلاة التراويح طلبا لحسن الصوت لبعض الأئمة، ولكن المشكلة سماحة الشيخ هم بأنهم يذهبون متأخرين جدا، فنراهم قد تفوتهم صلاة العشاء فيقضون جماعات في آخر المسجد، هل من كلمة لهؤلاء سماحة الشيخ؟
1: نعم، نصيحتي للجميع أن يتقوا الله ويحرصوا على أداء الفريضة، وإذا ذهب بعد الفريضة أو مبكرا حتى يدرك الفريضة إلى شخص آخر يرى أن صوته أحسن وأن يخشع لقراءته ويستفيد فلا بأس ولو كان بعيدا عن بيته، لكن يحرص على أداء الفريضة لا تفوته الفريضة، إما يصليها في المساجد القريبة وإلا يبكر حتى يصلي مع ذاك الإمام الفريضة، ولا يعرض نفسه لأن تفوته الفريضة، لأن الفريضة فرض عليه والتراويح مستحبة، فلا يضيع الفرض من أجل المستحب، يجب أن يعتني بالفريضة حتى يؤديها مع أخوان المسلمين، وإذا أحب يصلي مع شخص آخر فليبكر يذهب قبل العشاء حتى يدرك الفريضة معه، أو بعد العشاء إذا صلى الفريضة ولا بأس. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة وكنا عازمين إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أن نسافر إلى بلدنا، فأشار علينا أحد الإخوة أن نصلي العصر قصرا بعد صلاة الجمعة مباشرة، حيث إننا مسافرين مع أننا لم نجلس في مكة سوى 3 أيام، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك ماذا يجب علينا أن نعمل؟
1: جمع العصر إلى الجمعة لا لعنه له أصلا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد نص العلماء على أن لا يجوز، فالواجب قضاء الذي فعل لا يقضي العصر الذي جمعها مع الجمعة، الواجب على قضاء، إذا نبه قبل العصر يقضيها بعد العصر، وإذا نبه بعد ذلك يقضيها، لأنه جمعها في غير وقتها يعني قدمها على وقتها، ولا نعلم لهذا. قال بعض الشافعية وبعض الناس إنه لا بأس، لكن لا دليل على ذلك، والصواب أن العصر لا تجمع مع الجمعة، وأن من جمعها مع الجمعة فعليه الإعادة
2: حتى لو مضى بعد أيام.
1: متى علم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو محمد من الزلفي يقول في هذا السؤال: أثناء فترة الشباب كان يفوتني البعض من الصلوات مثل العصر والفجر على سبيل المثال، والحمد لله الآن أقضي جميع الصلوات الخمس في المسجد وأصلي مع الجماعة وأحرص على أن لا يفوتني أي فرض، وأفكر كيف أقضي ما فاتني في فترة الشباب، هل ممكن أن أقضي مع كل فرض بما فاتني حتى ولو بين الإذان والإقامة أرجو منكم بيان ذلك.
1: ليس عليك قضاء، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله، لأن ترك الصلاة كفر، ولا خلاص من ذلك إلا بالتوبة، ولا ما دمنا توبت من ذلك والحمد لله فلا قضاء عليه، التوبة تجب ما قبلها، لأن من ترك الصلاة كفر، فإذا تاب ورجع إلى الحق والهدى فليس عليه قضاء. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين أن يقضوا، والصحابة لم يمروا المرتدين أن يقضوا، لما أسلموا لم يأمروا من يقضوا ما فاتهم من صيام أو صلاة، والحمد لله. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم صلاة التراويح في رمضان بالنسبة للرجل المنفرد في بيته، وما عدد ركعاتها جزاكم الله خيرا؟
1: قيام رمضان سنة في المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كن يقوم رمضان مع إخوانه في المساجد أفضل، وإن صلى في بيته فلا حرج، وليس له حد محدود، لكن الأفضل 11 أو 13 هذا أفضل، وإن صلى أكثر 20 والوتر 30 والوتر 40 والوتر ما في حرج الحمد لله، لكن أفضلها هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، سواء صلىها في أول الليل في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل أو فرقها، صلى بعضها في أوله وبعضها في وسطه أو بعضها في أوله وبعضها في آخره، كل هذا لا حرج فيه. وهكذا في المساجد، إذا صلىها جميعا في أول الليل أو صلىها في آخر الليل أو بعضها في أول الليل وبعضها في آخر الليل، كل هذا بحمد الله لا حرج فيه، الأمر موسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرط شيئا، قال: من قام رمضان ولما دخلت العشر أحياها كلها عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، إذا أحيا العشر كلها في يوم من أولها إلى آخرها فهذا أفضل، وإن استراح في بينها فلا بأس، وإذا صلى التراويح في أول الليل أو تبقوا على يصلوها في آخر الليل كل ذلك لا بأس، الحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا. أخوكم في الله بندر عبد الله يقول في هذا السؤال: ما هو تفسير الآية الكريمة يرونهم مثليهم رأي العين في سورة آل عمران، علما بأن الآية ذكرت في سورة التوبة،
1: سورة الأنفال
2: أو سورة
1: الأنفال، أن هذا يوم بدر؟
2: نعم،
1: والله جل وعلا قضى بحكمه العدل سبحانه وتعالى أن يقلل له في أعيدهم هؤلاء وهؤلاء، ويريكم إذا التقيتوا بأعينهم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله كان مفعولا، فلما تقاربوا صار كل واحد يرى صاحبه قليلا، لما تقاربوا الصحابة يرونهم قليلين والكفار يرون الصحابة قليلين، حتى يتمكن بعضهم بعض، حتى يعني يندفع بعضهم للبعض، حتى حكم الله بينهم وقتل الله صناديدهم ونصر المسلمين عليهم، وكانوا أولا يرونهم مثليهم، قيل المسلمون يرون الكفار مثليهم، وقيل للمسلمين كفار يرون المسلمين مثليهم، فلما دنا بعضهم من بعض واتصل بعضهم من بعض صار كل واحد ترى خصمه أقل منه، حتى يقدم هذا على هذا وهذا على هذا، ويذريكم وإذ التقيتم من قليلا ويقللكم، يعني يقضي الله كان محفوظا وإلى الله ترجع الأمور سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعل تقليل هؤلاء في وجه هؤلاء وهؤلاء في وجه هؤلاء من أسباب الإقدام، حتى التحم الجميع ونصر الله المسلمين وأذل الكافرين.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: ما هو القول الصحيح سماحة الشيخ في طواف الوداع بالنسبة للعمرة، هل هو واجب؟
1: الأظهر من أقوال العلماء أنه مستحب وليس بواجب، لأنه ليس هناك دليل واضح في وجود طواف العمرة، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج أن يطوفوا للوداع، فقال الحجاج: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر واحد في البيت، وقال ابن عباس: أمر الناس يعني الحجاج أن يكون آخر واحد في البيت، ولم يأتي أنه أمر العمار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولما اعتمر عن جعرانه لم يودع، وهكذا لما اعتمر عمرة قضاء لم يودع فيما علمنا من السنة، فهذا لبيان الجواز وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عورتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع الذي خرجوا بعد العمرة مع إبلهم ومعنا مسافات بعيدة للرعي. المقصود أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل. ثم العمرة مشروعة دائما وتكرر في السنة، قد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع ليس فيه تشديد.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل أيمن صلاح أحمد من جمهورية مصر العربية، أسأل عن معنى هذا الحديث وعن مدى صحته: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم وهم في النار خالدون، وذكر منهم مسبل إزارة.
1: الحديث رواه مسلم الصحيح: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا من باب الوعيد عند أهل السنة والجماعة، ليسوا كفارا، بل من باب الوعيد والتهديد والترهيب. المسبل يدعو على كبيرة من الكبائر، والمنان في العطية، الله جل وعلا قال: لا تطيعوا صداقهم بالمن والأذى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله إنها علي بكذا، والله إني شردت بكذا، والله إنها سمت بكذا، وهو يكذب حتى ينفقها يمشيها ويأكل أموال الناس بالباطل. هذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. مثل الحديث الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زاني، شيخ شايب، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هذا يدل على أن الزنا مع الشيخوخة مع كبار السن يكون أعظم من الزنا في الشباب، أكبر إثما. وهكذا الملك الكذاب إثمه أكثر، لأنه قد أعطاه الله الملك وغناه الله عن الكذب، فمن حاجة الكذب. وعائل مستكبر مع الفقر يستكبر، الغني قد يحمله الغنى، لكن هذا مع كونه فقير يستكبر. هذا يدل على أن الكبر طبيعة الله وسجية الله نعوذ بالله، فاشتد بهذا إثمه، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بأحمد سين ميم يقول في هذا السؤال، كتب هذه الرسالة بأسلوبه الخاص، يقول: عندي صديق والحمد لله بأنه يصلي ولا يترك فرض ويعمل خير ويتصدق كثيرا ويحب الناس ويحب يخدم الناس، و ذهب إلى الحج أكثر من مرة، ولكن مع الأسف الشديد والذي لاحظته عليه بأنه بعد صلاة العشاء يتناول الخمور ولا أحد يعرف عنه. ولما قمت بنصحه عن ذلك قال بأنني أشرب بعد صلاة العشاء وأنام حتى صلاة الفجر، فتكون الرائحة خرجت من الفم وأرجع إلى حالتي الطبيعية. هذا ما أستعمله في هذا الزمان ولا أخبر عنه أحد، ما حكم هذا الرجل مأجورين؟
1: حكمه أنه عاصي وهذا خطر عظيم، لأن يعني الخمر من كبائر الذنوب. رسول الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، شرها عظيم، أم الخبائث. والله يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا على خطر عظيم، قد ينام عن الصلاة، قد يجره ذلك إلى أعمال منكرة. فالواجب على المسلم أن يحذر الخمر مطلقة ولو سرا، يجب أن يحذرها، فالله يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. فكيف يبارز بالله بالمعصية، يستتر على المخلوق يبارز بالله بالمعصية؟ الواجب الحذر والتوبة إلى الله من ذلك، وهو على خطر عظيم أن يجره هذا الإصرار إلا شر عظيم. فالواجب عليه التوبة إلى الله والإقلاع منها والحذر منها، وأنت عليك أن تنصحه كثيرا وتحذره من مغبة هذه المعصية، فهو على خطر، نسأل الله العافية والسلامة.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل ميم محمد محمدي، مقيم بالمدينة المنورة، يقول: رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك، ولكنه يريد أن ينوب عنه رجل آخر يسكن في السعودية، وذلك لأن الرجل المذكور يحس بخطر على نفسه في خروجه من بيته، فهل يجوز له ذلك؟
1: لا، ليس له يستجيب، بل يجب أن يصبر حتى يستطيع ويحج بنفسه، إلا العاجز الهرم والشيخ الذي المريض الذي لا يرجى برؤه هو يستجيب. أما ما دام قويا ولكن عنده تخوف من الخروج يصبر حتى يزول الخوف، لا يعجل، أو ينتقل من بلد إلى بلد لا يأمن فيها، يترك البلد اللي فيها الخوف ينتقل حتى يتمكن من الحج. مثل المريض مرض خفيف لا يعجل، ليس عليه خروج حتى يطيب المرض. مثل الإنسان الذي عنده مشاغل شغلته عن الحج فأجله الحج الثاني مشاغل لا حيلة فيها. المقصود أن مثل هذا لا يعجل ولا يستنيب حتى يزول الخوف وينتقل إلى بلد أخرى أو يحج من بلده اللي فيها الخوف ويسلم والحمد لله. نعم
2: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز أن نقرأ الفاتحة عند البيع والشراء؟
1: هذا ما الحصل عند البيع والشراء يكثر من ذكر الله، أما يقص الفاتحة يكفي، سبح ويهلل ويذكر الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما إذا كان جالس فارغ يقرأ القرآن طيب يقرأ القرآن، ما يخص الفاتحة، يقرأ القرآن ما في شيء مخصوص. فإذا جاء من يبيع ويشتري يسومن حاسة كلمه، أو يقرأ في كتاب يستفيد من كتاب، أي حال.
2: جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الله علي مصري ومقيم بالرياض من منفوحة، يقول: ما هي مكفرات الكبائر جميعا؟ هل هو الحج أم التوبة أم لا كفارة لهما؟
1: كفارة الكبائر التوبة، هي الذي تكفر كل شيء، الشرك والكبائر التوبة، متى تاب إلى الله كفر الله عنه الشرك وما دونه من جميع الذنوب، ولا يزول الشرك والكبائر إلا بالتوبة. هذا الصحيح، إنما التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله، فالزنا والسرقة والعقوق وأشبه هذا كله بالتوبة، والشرك بالتوبة. أما المعاصي الصغيرة فالله يكفرها باجتناب الكبائر، ما تجتنب الكبائر ومات على ذلك كفر الله عن الصغائر، لكن ينبغي لها الحذر من الصغائر، قد تجتمع عليه فتجره إلى الكبائر، وقد يظنها صغيرة وهي كبيرة فيقع في الهلكة، فليجب الواجب الحذر من جميع الصغائر والكبائر، ولزوم التوبة، وهي الندم على الماضي والإقلاع من الذنوب والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه التوبة، ندم على الماضي وإقلاع من الذنوب وترك له عن خوف وتعظيم لله ورغبة بما عنده، وعزم صادق أن لا يعود فيه. وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين مثل أخذ مال أحد، ضرب أحد، قتل أحد، لا بد من التحلل، لا بد يعطي المخلوق حقه من قصاص أو غيره، أو يستحل يسامحه ويبيحه حق المخلوق، لا بد من التحلل منه. الشرط الرابع لا بد منه، إما يعطيهم حقوقهم أو يستحل لهم، فإذا أباحوه سامحوه لا بأس.
2: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب اصطناع المال. فما معنى اصطناع المال؟ أي المبالغة في إصلاحه وعدم تضييعه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة المظلوم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر، وأبو جعفر هو الأنصاري المؤذن، تفرد بالرواية عنه يحيى ابن أبي كثير. فماذا سيكون؟ ها، أنت درست مصطلح الحديث، ماذا سيكون؟ ماذا سيكون حال أبي جعفر هذا الذي تفرد عن يحيى بن أبي كثير، لم يروي عن غير يحيى بن أبي كثير؟ ها، مجهول عين. قالوا فيه أبو يحيى الأنصاري المؤذن، ها، مجهول حال. لماذا؟ نعم، هذه الصفة ترفع مجهول العين إلى مجهول حال. الأصل أن من لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول عين، أي لا يعلم عينه منه، أي ما نعلمه إلا أن فلان روى عنه فقط، لا نعرف عنه شيئا. حتى قال بعض العلماء، قالوا لا ندري هو من الجن أو من الإنس، ما عرفنا إلا برواية فلان عنه، لكن الأصل أنه ماذا؟ من الإنس. فإذا وصف قالوا قاضي بلد كذا أو مؤذن مسجد كذا، فهذا يخرجه من الجهالة العينية ويجعله مجهول حال. علمنا عينه، عرفنا عينه منه، هو فلان ابن فلان مؤذن من الأنصار، لكن جهلنا ماذا؟ حاله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا الإسناد ضعيف لجهالة حال أبي جعفر المؤذن الأنصاري، ولكن له شواهد كثيرة. الحديث له شاهد عن عقبة بن عامر عند أحمد بلفظه، وله شاهد عن أنس ابن مالك عند البيهقي بلفظ دعوة الوالد على ولده والصائم حتى يفطر والمسافر، وليس فيه مظلوم لذكر الشاهد له. وكل فقراته لها شواهد في الصحيح، فقول دعوة المظلوم شاهده في صحيح البخاري ومسلم عن معاذ بن عباس: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وشاهد حديث أبي هريرة أيضا: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وإذا قول دعوة المسافر أيضا شاهده حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره. ودعوة الوالد على ولده أيضا شاهده حديث أبي هريرة المتفق عليه في قصة جريج حين دعت عليه أمه، وغيره من الشواهد كثير. فالحديث صحيح بشواهده، وقد تقدم معنا برقم 32 ذكره البخاري في باب دعوة الوالدين، وذكر معه حديث جريج حين دعت عليه أمه، فالحديث صحيح بشواهد. بوب عليه البخاري باب دعوة المظلوم، أي أنها مستجابة ولا ترد. ودعوة المظلوم قال بعض العلماء أي دعوته على ظالمه بأن يصاب ظالم، وأيضا دعوة المظلوم في رفع الظلم عنه فهي مستجابة. فدعوته على ظالمه مستجابة، ودعوته أيضا في تخليصه من الظلم وإبعاده عنه مستجابة. فالمظلوم إذا دعا الله تعالى أن يرفع عنه الظلم دعوته مستجابة، وإذا دعا الله تعالى على ظالمه دعوته مستجابة. قد استدل العلماء بهذا الحديث وغيره كحديث أبي هريرة تقي دعوة المظلوم على أنه يجوز أن يدعو المظلوم على ظالمه، إن كان ظلمه إنسان يجوز أن يدعو عليه، وأيضا قد جاء التشديد فيها أنها ليس بينه وبين الله حجاب، تفتح لها أبواب السماء ترفع فوق الغمام. جاء في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله حديث في ضعف لكن يفسر به أحاديث كثيرة، تفسر أحاديث كثيرة أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، كذا جاء في رواية عند الإمام أحمد ولو كان كافرا. فلا يتساهل الإنسان بالظلم، فرب مظلوم أنت تنام وعينه لا تنام، رب مظلوم أنت تغفل عن ظلمك له وهو لا يغفل، رب مظلوم أنت تهنأ بأيامك ولياليك وهو لا يهنأ بذلك ويجد أثر الظلم ويجد شدة الظلم فيدعو عليه فتصيبك دعوة مظلوم. احذر من الظلم. ولذا جاء في هذا الحديث ثلاث دعوات مستجابات، جاء في الرواية التي سبقت لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات مستجابات مستجاب لهن لا شك فيهن، أي ما هناك شك أنهن مستجابات. دعوة المظلوم دعوة مستجابة، ودعوة المسافر أي في سفره دعوة مستجابة، لأن المسافر يكون في تعب يكون في شعث في إرهاق، فإذا دعا الله تعالى في ذلك الحال كان موضع الرحمة وموضع أن يجيب الله تعالى دعاءه، لا سيما إن كان سفر في طاعة الله، سفر في طلب العلم، سفر في الدعوة إلى الله تعالى، سفر في الحج أو العمرة أو الجهاد أو التكسب من كسب حلال، هذا السفر ترجى فيه الإجابة، وكذلك دعوة الوالد على ولده مستجابة. ولذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله تعالى ساعة يستجاب فيها فيستجيب لكم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن الوالد لا يدعو على ولده، قد يصيبه بتلك الدعوة فيندم بعد ذلك على أنه أصابته دعوته. ولذا أم جريج، وكان جريج عابدا صالحا، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات أي الزانيات، فلم يمت حتى نظر إلى وجوههن وابتلي بهن. قال أهل العلم: وكان هذا من رحمة الله بجريج، لم تقل أمه اللهم لا تمته حتى تفتنه بالمومسات، فإن دعوة الوالد مستجابة، وهو كان في طاعة في صلاة، فالوالد يدعو لولده ولا يدعو عليه، فإنه قد يصيبه بدعوته فيندم بعد ذلك. والشاهد من هذا الحديث كما سبق دعوة المظلوم وأن دعوة مستجابة. أخوني يقول في الباب الذي ذكره البخاري كأنه حصل تقديم هذا الباب على الذي بعده، لأن الذي بعده باب متعلق بالرزق، باب سؤال العبد الرزق، وهو قال متعلق بإصلاح المال، اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. والباب الذي قرأنا دعوة المظلوم سيأتي بعد باب سؤال العبد الرزق باب الظلم ظلمات، فكأنه فصل بهذا الباب وحقه أن يكون بعد، محتمل هذا. نعم، وأنا قد لاحظت هذا، لكن رأيت الشروح والنسخ على ما عندي، وإلا الباب رقم 24 و200 قريب من باب اصطناع المال، ودعوة المظلوم قريب من الباب الذي بعده الظلم ظلمات. يحتاج تحرير كثير الأدب المفرد من الترتيب بعضه، ومقابلة على النسخ كثيرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب دعوة المظلوم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل، لقوله تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر أنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم، ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك، وقال: اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. كذا وقع في هذه النسخة: اللهم ارزقنا من تراث الأرض، ووقع في بعض النسخ: اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض، وهو الذي وقع عند من أخرج الحديث غير البخاري، كما سيأتي. كل من أخرج الحديث أخرجه بلفظ: اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض. هذا الإسناد الذي ذكره البخاري ضعيف، إسماعيل بن أبي أويس وابن أبي الزناد فيهما ضعف، وأبو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي، كان مدلسا وقد عنعن في هذا الإسناد لم يصرح، لكن قد توبع إسماعيل بن أبي أويس هو ابن أبي الزناد فتبقى علته في عنعنة بالزبير، وإلا فقد أخرجه أحمد والبزار وابن بشران في الأمالي من طرق، من عدة طرق، نحو 3 طرق، عن أبي الزبير عن جابر. فإذن تبقى علة الإسناد في عنعنة أبي الزبير، ولكن الحديث له شواهد يكون بها حسنا، من شواهد حديث زيد ابن ثابت أخرجه أحمد في المسند وكذلك في فضائل الصحابة، وأخرجه الطيالسي والطبراني والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم، كلهم من طريق عمران ابن داور القطان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت مثل حديث جابر. ورجال إسناده ثقات سوى عمران القطان ففي ضعف، ومع ذلك قد توبع، تابعه حجاج ابن حجاج الباهلي وهو ثقة، فروى عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت مثله، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرجه أيضا أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق حجاج بن حجاج الباهلي، ولكن مختصرا في ذكر أهل اليمن فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى اليمن فقال اللهم اقبل بقلوبه، هذه الفقرة. أما طريق ابن عساكر ففيه 3 فقرات، فهذا شاهد قوي لحديث جابر. له شاهد آخر عن أنس، أول عن زيد بن ثابت، وهذا عن أنس، أخرجه الطبراني وكذلك الضياء المقدسي في المختارة وابن عساكر في تاريخه من طرق عن علي ابن بحر ابن بري، علي ابن بحر ابن بري، أبوه اسمه بحر وجده بر، قال حدثنا هشام ابن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء ثقة شهير، قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس، حدثنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل العراق والشام واليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل العراق والشام واليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وحط من ورائهم، أي حطهم من ورائهم بهذا اللفظ، ليس فيه اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض إلى آخره. وهذا الإسناد رجال ثقات كلهم أئمة معروفون، نعم تكلم في رواية معمر عن ثابت ولكنه مقرون بسليمان التيمي، ورواية معمر عن سليمان التيمي في الصحيحين. فالحديث حديث جابر أقل أحوال أنه حسن بشواهده وقد يكون صحيحا لغيره، أما لفظة بارك لنا في مدنا وصاعنا فهذا في الصحيحين عن جماعة من الصحابة. فالحديث إذن حسن، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل. وهذا الأمر مشروع أن يسأل الإنسان ربه الرزق. وكم في القرآن ذكر الله تعالى هذه الآية في سؤال المائدة، إذ قال الله عيسى ابن مريم ربنا أنزل، إذ قال الله إذ وإذ قال عيسى ابن مريم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أن الله تعالى يرزقه. وعلم بعض الصحابة أن يدعو بذلك، ولما علمهم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني أو واهدني، قال هؤلاء لي ربي فماذا لي، فعلمه أن يسأل الله الرزق. فسؤال العبد الرزق من الله جل وعلا من المسائل المشروعة، بل رغب الله تعالى في ذلك في الحديث القدسي الحديث الطويل حديث أبي ذر، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، قال الله فاستطعموني، أي اطلبوا مني وسألوني أن أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا الحديث فيه أن الله تعالى يأمر عباده أن يسألوه الرزق وأن يطلبوه ذلك، حتى كان بعض السلف يقول يشرع للعبد كما ذكر ابن رجب آثارا في جامع العلوم والحكم تحت حديث أبي ذر الطويل يا عبادي، أن بعض السلف قال كان يستحب ويقول ينبغي للعبد أن يسأل الله تعالى حتى شسع نعله إذا انقطع، وأن يسأل الله تعالى حتى ملح طعامه. فسؤال العبد الرزق من الله تعالى مشروع، ويسأل الرزق وهو شامل لرزق الإيمان ولرزق القوت، فالرزق رزقان، رزق القلوب بالإيمان، الإيمان رزق من الله تعالى، رزق الإيمان والطاعة والصلاح والاستقامة، ورزق الأبدان وهو الطعام والشراب. ثم هذا الرزق رزق الأبدان منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وكله يسمى رزقا، فهذا رزقه من الحلال وهذا رزقه من الحرام. فيشرع للعبد أن يسأل الله تعالى الرزق الذي إلى قلبه من الإيمان والعمل الصالح والطاعة والاستقامة، وأن يسأل الله الرزق الذي إلى بدنه وينوي به الرزق الحلال الرزق الطيب الذي لا حرمة فيه ولا شبهة. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا من تراث الأرض، كما في بعض الروايات من ثمرات الأرض. فهذا السؤال للرزق الذي هو رزق الأبدان ثمرات الأرض، فهذا مشروع. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وهذا أيضا من سؤال البركة في الرزق. فإذن هذه المسألة أن الإنسان يسأل الله الرزق وينوي به رزق البدن جائز، ولكن ينوي به الرزق الحلال. والأكمل للإنسان والأفضل له أنه إذا سأل الله تعالى الرزق وقال اللهم ارزقني يكون في نيته الرزق المعنوي والرزق الحسي، رزق الإيمان والطاعة والعمل الصالح، ورزق البدن من القوت والطعام والشراب واللباس. ولا ينبغي للإنسان أن يقصر همه إذا سأل الله الرزق على رزق البدن فقط، وإن كان هذا كما سبق جائزا كما في هذه الأدلة، ومنها اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض. هذا إذا خصص شيئا من رزق الأرض من رزق البدن خصه، أما إذا دعا الله تعالى بالرزق العام فيستحضر العبد رزق الإيمان الذي هو أعظم الرزق، رزق الطاعة، رزق الاستقامة، وأيضا الرزق الحلال الذي يكفيه الله تعالى به في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه وفيما يحتاجه من أمر الدنيا. فسؤال العبد الرزق من الله تعالى مشروع كما في هذه الأدلة. قال جابر نظر النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم، ثم نظر نحو العراق فقال مثل ذلك، ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك. فهذا في فائدة أن المعلم للناس والداعي لهم حريص على هدايتهم وعلى أن يقبل الله تعالى بقلوبهم ويدعو الله تعالى بذلك، فمع ما يدعوهم ويجتهد في دعوتهم وتعليمهم وإرشادهم إلى الخير أيضا يدعو الله تعالى أن يقبل بقلوبهم، يدعو الله تعالى أن يحبب إليهم هذا الدين، يدعو الله أن يبغض إليهم المعصية والمخالفة. وهذا من كمال وتمام رحمة المعلم والداعي بمن يعلم ويدعوه، أنه يعلم ويدعوه ويدعو الله له، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. أخوني يقول عن عنة أبي الزبير إذا كان الراوي عن الليث بن سعد هل تقبل؟ نعم تقبل. قال العلماء إذا كانت روايته في صحيح مسلم فإنه قد روى كثيرا بالعنعنة وهي مقبولة، وإذا كان الراوي عنه الليث بن سعد فإنه روى عنه ما سمعه فروايته عنه مقبولة ولو قال عنه. خن يقول أيضا من سؤال الرزق كان النبي صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، وهذا شامل عام، رزقا طيبا عام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: ما حكم من قال بأن إبليس ليس بكافر وأنه أقسم بعزة الله؟
2: وقول الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هل يقول ليس بكافر؟ يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه كذب القرآن. وإقسامه بعزة الله لأنه يعرف أن الله عزيز فأقسم بعزة الله عز وجل. وهو أيضا قال إني أخاف الله رب العالمين، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لكن هذا ليس خوف عبادة، هذا مثل ما نخاف نحن من الذئب والسبع وما أشبه ذلك. كل هذا الأخ اللي قال لي قل يتوب إلى الله عز وجل، اسمع يا رجل، كل هذا يتوب إلى الله عز وجل ولا يكذب كلام الله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مش بعد غير هذا الشيء. نعم.
3: فضيلة الشيخ، بأمر الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الماضي خسف القمر بعد أذان الفجر، واختلف الناس هل يصلون أو لا يصلون.
2: نعم.
3: بعضهم صلى وبعضهم لم يصل.
2: تمام.
3: وإذا كان القمر طالعا في النهار في الصباح أو في المساء وخسف، هل يصلي الناس أم لا؟ تجدون وفقكم الله.
2: أي نعم، هو القمر كما تفضلت خسف بعد طلوع الفجر، فعلى من يرى أن ذوات الأسباب من النوافل لا تفعل في وقت النهي، ورأى أن النهي يدخل من طلوع الفجر، يقول يحرم أن يصلي لأن هذا وقت النهي. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن يرى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي يقول يصلي ولو بعد طلوع الفجر، بل ولو بعد صلاة الفجر، لكن بشرط ألا يخفي النهار ضوء القمر. فأما إذا انتشر النهار وصار وجود القمر وعدمه سواء فإنه لا يصلي، لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وآية الليل هو القمر كما فسره بذلك المجاهد وغيره. وهو لا يمكن أن يكون له أثر إلا إذا كان الجو مظلما، أما إذا على ضوء النهار فلا يصلى. هذا القول هو أرجح الأقوال وأعدل الأقوال، على أن بعض أهل العلم يقول أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهذا هو القول المتعين أنه لا يجوز للمسلمين تركه، والأفضل أن تصلى في الجوامع أيضا. ولذلك صلاتها يجهر فيها حتى لو كان ذلك في النهار إذا كسبت الشمس، لأنها صلاة اجتماع، وصلاة الاجتماع كلها أن يجتمع الناس في مكان واحد. نعم.
4: الله إليك شيخ، بالنسبة ل
2: فهمت القول الراجح ولا ما فهمته؟
5: فضيلة الشيخ عفى الله عنك، من فاتته الركعة الأولى من الركعة الأولى في صلاة الكسوف فهل يقضيها؟
2: يقضي الركعة كاملة. الكسوف في كل ركعة ركوعان، والذي تدرك به الركعة هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا بد أن يصلي ركعة كاملة بركوعيها بعد سلام الإمام.
4: بالنسبة لزمزم، الذهاب إلى زمزم هل جاء في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟
2: كيف؟
4: أم كليهما؟
2: إيش اللي أصل السؤال؟ ما هو؟
4: زمزم شيخ.
2: زمزم وش فيها؟
4: الذهاب إلى زمزم، لأن بعض الكتب لم تذكر يعني بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف الذهاب إلى زمزم.
3: فهل ورد في الحج أم في العمرة؟
2: هذا مختلفين في العلماء، هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبدا أو نحتاج للشرب وجاء يشرب، ما ندري. فما دامت المسألة مشكوك هل هي عبادة أو طبيعة لا نشرعها إلا لو أمر الرسول بهذا، قال من طاف فليشرب من ماء زمزم. أليس من الممكن أن الرسول لما طاف يحتاج إلى الشرب؟ هذا ممكن لا شك. ولهذا لم يبلغني الآن أنه شرب حين طاف للعمرة عمرة الجعرانة ولا عمرة القضاء. وعلى هذا فيه احتمال قوي جدا أنه شربه لحاجته إليه، فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون هذا، يرون هذا احتاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرب فشرب. إنما الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب، لأنه لما شرب له كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما شرب له لأي شيء؟ قيل إنه لما شرب له لإزالة العطش أو إزالة الجوع أو إزالة المرض العضوي البدني. وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب علشان أنه يتزوج، والله في ناس من هذا الشيء، أو يشرب علشان يصير ابن هشام في النحو وابن تيمية في الدين والعلم، ما أظن هذا. لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء في حديث آخر إنه شفاء سقم وطعام و نسيت الكلمة الأخيرة. نعم طعام وطعم. نعم.
6: هل الدين يمنع من الحج؟ وإذا كان مانع من الحج فما الحكم بالنسبة لدون البنوك الطويلة، لا سيما بنك التسليف التي ربما تستغرق العمر كله ولا نستطيع سدادها إلا
2: الدين إذا كان حالا مقدم على الحج، إذا كان حالا فهو مقدم على الحج لسبقه وجوب الحج، فيوفي الدين ويحج، وإذا لم يكن عنده شيء بعد وفاء الدين ينتظر حتى يغنيه الله. إذا كان مؤجلا نظرنا، إن كان الإنسان واثقا من نفسه أنه إذا حل الأجل يسدده، فإن الدين هنا لا يمنع وجوب الحج سواء أذن له الدائن أم لم يأذن. وإن كان لا يضمن من القدرة على الوفاء فإنه ينتظر حتى يحل الأجل ويوفي. وبناء على ذلك نقول من عنده صندوق التنمية العقارية ديون، إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى يجب عليه الحج ولو كان عليه دين. نعم.
3: صلاة العيد وصلاة الجنازة رفع اليدين هل توجب على المأموم أم فقط يكبر بالصوت؟
2: لا، يرفع يديه عند كل تكبيرة في الجنازة وفي تكبيرة العيد، لأنها تكبيرات في حال القيام فاستحب فيها رفع اليدين كما جاءت في هذا السنة أيضا وهي الأصل. نعم.
7: هل يجوز جمع الصلاة في البرد الشديد وتكرار ذلك وخاصة في الظهر والعصر؟
2: هذه ينظر هل في هذا البرد الشديد هواء يلفح الناس ويؤذيهم، فنعم يجوز الجمع. ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا له ما أراد إلى ذلك، يعني لماذا صنع هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا يدل على أنه كلما وجدت المشقة جاز الجمع. نعم.
8: شيخ أحسن الله إليك، رجل اشترى سيارة وضمنه ضامن وتأخر هذا المشتري في السداد، فهل لهذا الضامن أن يسد عن هذا بزكاة ماله؟ لأنه إن لم يسد سوف تقوم الشركة باستقطاع من مال الضامن.
2: نعم. أرأيت إذا سدد من زكاة ماله أليس يدفع عن نفسه؟ أجب. لا هو يدفع عن نفسه، والزكاة يجب أن تكون خالصة لله، ما للإنسان فيها شيء، لكن له أن يعطي الرجل دراهم من الزكاة إذا كان فقيرا ويقول اقضي دينك. أما أن يدفع عن نفسه المطالبة بزكاته فهذا لا يجوز. نعم.
9: شيخ، هل يلزم تكرار تحية المسجد بتكرار

0: كلمة يلزم لا تظن أنها واجبة بمعنى أن الإنسان يأثم بتركها، فإن الظاهر أن تحية المسجد ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها.
1: شيخ جزاك الله خير، رجل داين شخصا ثم عجز المدين عن السداد لحاجته وفقره، هل يجوز أن يتنازل عن هذا الدين ويعتبره من زكاة ماله؟
0: نعم لا يجوز، يعني لا يجوز الإنسان إذا كان عليه زكاة وله غريم معسر أن يسقط عنه من دينه بقذف زكاته. قال الشيخ الإسلام هذا لا يجوز بلا نزاع، ووجهه ظاهر، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، والدين ليس كذلك. ثالثا الدين على المعسر مال تالف في الواقع، يعني ربما يموت بلا وفاء، والمال اللي بيدك مال حاضر ولا غير حاضر؟ حاضر، لا يمكن أن تجعل التالف زكاة عن الحاضر، فإن هذا يشبه إخراج الزكاة الرديئة عن الزكاة الطيبة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصروا الردي فتخرجون من الزكاة. نعم
2: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، رجل طلق زوجته لأول مرة طلاق رجعية ولم يراجعها حتى انتهت مدة المراجعة، فيقول هل ترجع لي الآن بعد بعقد جديد أم يكتفى بالشهود مع العلم أنه لو كان بعقد جديد ربما طمعوا بي وتعسرت المراجعة؟
0: نعم، إذا تمت العدة حرمت على الزوج، وصار الزوج كسائر الناس يخطبها من جديد ويعقد له من جديد ويسلم المهر الذي يتفقون.

الله أكبر الله أكبر

0: إذا كانت تقدر يا شيخ يعني لو ثلاثة أيام يومين ولحد ما ينتهي
1: يلزمها يلزمها.
0: جزاك الله خير يا شيخ.
1: نعم
2: فضيلة الشيخ، هل الأفضل في دعاء اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك أن يكون قبل السلام أم بعد السلام، أم الأفضل أن يكون في الموضعين معا؟
1: الأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه هكذا ورد في بعض الروايات، ولأن الدعاء يكون قبل السلام كما في حديث

0: مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلى هذا فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن يسلم. بعد السلام ماذا قال الله؟ قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، ما قال فادعوه. وأما قول المصلي حينما يسلم استغفر الله ثلاث مرات فهذا لأن المقصود بهذا الاستغفار ترقيع ما حصل من نقص في الصلاة، فناسب أن يكون بعد السلام مباشرة. نعم.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الباب الرابع في نكاح البكر. 799. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. أخرجه البخاري 5367. الباب الخامس لا يخطب على خطبة أخيه. 800. عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. الباب السادس النظر إلى المرأة لمن يريد التزويج. 801. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. الباب السابع استئمار الأيم والبكر في النكاح. 802. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. أخرجه البخاري 5136. 803. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. الباب الثامن الشروط في النكاح. 804. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. أخرجه البخاري 2721. الباب التاسع تزويج الصغيرة. 805. عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت هه هه حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. أخرجه البخاري 3894. الباب العاشر: عتق الأمة وتزويجها. 806. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

الله أكبر. الحمد لله.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الأحزاب الآية 51 قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. أخرجه البخاري 4788. الباب 20 التزويج في شوال 822. عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. الباب 21 الوليمة في النكاح 823. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بما أولم؟ قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. أخرجه البخاري 5168. 824. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا، قال فدعوت من سمى ومن لقيت. قال قلت لأنس عدد كم كانوا؟ قال زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التورة. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية سورة الأحزاب الآية 53. قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري 5163. الباب 22 في إجابة الدعوة في النكاح 825. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. أخرجه البخاري 5179. 826. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. 827. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه البخاري 5177. الباب 23: ما يقول عند الجماع. 828. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. أخرجه البخاري 5165. الباب 24: في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. 829. عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. سورة البقرة الآية 223. أخرجه البخاري 4528. الباب 25: في المرأة تمتنع من فراش زوجها. 830. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه البخاري 3237. الباب 26: في نشر سر المرأة. 831. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الباب 27: ستر الله العمل على العبد وكشفه عن نفسه. 832. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه عز وجل فيقول: يا فلان، قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. انتهى الشريط 12. من فضلك انتقل إلى الشريط 13.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي كيفية قسمة الغنيمة وما هو الذي يبدأ به من الأمور المستحقة في الغنيمة. يبدأ بالأسلاب، فيدفع إلى من قتل قتيلا سلب ذلك القتيل، ثم أجرت الحمل والنقل والحفظ للغنيمة وما يتعلق بها. الثالث إخراج الخمس من الغنيمة. رابعا النفل والرضخ، وأيضا إذا رأى الإمام أن يعطي المؤلفة قلوبهم. والخامس نعم يقسم الأربع على خماس بين المقاتلين، والرضخ وقسمة أو إعطاء المؤلفة قلوبهم يكون مكان القسمة للمقاتلين، أن يكون قبل إن رأى الإمام مصلحة أعطى من يتألف وإلا قسم. من هم المؤلف قلوبهم؟ ها؟ أناس كفار يعطون لأجل أن يدخلوا في الإسلام أيضا. ها؟ ارفع صوتك. أناس من الكفار يخشى ضررهم على المسلمين فيعطون ليكفوا شرهم وضررهم أيضا. منهم نعم أحسنت، أيضا من المؤلف قلوبهم. ماذا فيهم؟ سادات من المسلمين يوشك ماذا؟ ما سمعت، يعني يرجى إسلام أتباعهم، أن يدعو أتباعهم إلى الإسلام، وهكذا أيضا من سبق ذكره ممن هم في ثغور المسلمين ممن يدافعون عنهم، ومن يعطى ليثبت الإيمان في قلبه. فمن ماذا يعطون المؤلف قلوبهم؟ من الأربعة الأخماس، أي مكان الغنيمة، إما أن يعطاه المؤلفة أو تقسم الغنيمة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. وهذه المسألة فيما إذا أخذ الكفار من المسلمين شيئا من أحد المسلمين ثم غنمه المسلمون من ضمن الغنائم، يقول كان لمالكه. وإما كونه إذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. فلحديث عمران بن حصين عند مسلم وغيره أن العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيبت، فركبتها امرأة من المسلمين، ومعنى أصيبت أي أصابها الكفار أخذوها، ركبتها امرأة من المسلمين أي هذه المرأة حتى كانت أسرت من قبل الكفار، سبيت أخذت على المسلمين، غدا يعني أغار بعض الكفار على أناس من المسلمين فأخذوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا امرأة، فركبتها امرأة من المسلمين أي هربت عليها يوم من الأيام ركبتها لتهرب، ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نذرت أن تنحرها إذا نجاها الله عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد. والشاهد منه قول ولا فيما لا يملك العبد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الناقة ليست مملوكة للمرأة، مع أن أخذتها من الكفار، لأن الأصل أنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بأرض الروم، وظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لأبي داود أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو، وظهر عليه المسلمون فرده صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر، ولم يقسم. الطريق فيها أن الذي رده عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق التي قبلها أن الذي رده عليه هو خالد. هذه الطريق التي عند أبي داود هي من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أخرجها أبو داود من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وظاهر هذا الإسناد الصحة، إلا أنه خلف فيه يحيى ابن زكريا، خالفه ابن نمير، وخالفه يحيى القطان، فروياه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وفي أن الذي رده عليه هو خالد وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري من الطريقين، من طريق ابن نمير ويحيى القطان. أيضا أخرجه البخاري من طريق أخرى فيها متابعة لعبيد الله على ذلك، من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وذكر القصة في الفرس وأن الذي رده عليه هو خالد. فالذي في البخاري أرجح من الذي في سنن أبي داود في شأن الغلام، أن الذي رده عليه هو خالد وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذهب الشافعي وجماعة، وقد ذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل الغنيمة وبعدها. هكذا عندكم في كل النسخ، قبل الغنيمة وبعدها. هذا المبحث هو كما هو ملخص من فتح الباري، وفتح الباري وقع في بعض النسخ أخذه قبل الغنيمة، وفي بعض النسخ قبل القسمة، والذي فيه قبل القسمة أحسن، إن هذا هو مذهب الشافعي، قبل القسمة وبعدها، إنه سيأتي تفصيل ما بين قبل القسمة وبعد القسمة. سيكون ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. أما قبل الغنيمة فهو لا وجه له، كيف قبل الغنيمة يأخذه؟ هو بأيدي الكفار قبل الغنيمة، فكيف يأخذه؟ والكلام عن الغنيمة إذا غنمت أنه يأخذه قبل القسمة وبعد القسمة. وأما قبل الغنيمة قبل أن يكون حرب، فإذا ظفر بماله فهذا شيء آخر، وليس لأحد حق فيه إذا ظفر بماله قبل أن يكون غنيمة فهذا شيء آخر، لكن المسألة عن إذا ظفر به وقد أخذه المسلمون غنيمة، هذا الكلام المسألة فيه. قال ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وروي عن علي والزهري وعمر بن دينار والحسن أنه لا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم. وروي عن عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرين إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة. وقد روى عن ابن عباس الدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا وإسناده ضعيف جدا. نعم، أخرجه الدارقطني وهو من طريق الحسن ابن عمارة، والحسن ابن عمارة متروك. وقد ذهب إلى هذا التفصيل الهادوية وروي عن الفقهاء السبعة. هذه المسألة مما يتعلق بالغنائم، إذا أخذ الكفار شيئا من أموال المسلمين، أخذ بعض الكفار مالا لبعض المسلمين ثم غزاهم المسلمون وغنموا ذلك الشيء الذي أخذه الكفار على المسلمين، فهل يكون من ضمن الغنيمة أو يرد إلى صاحبه؟ مثلا الكفار أخذوا سيارة على أحد المسلمين فغزاهم المسلمون فغنموهم، ومما غنموه تلك السيارة، هل ترد إلى صاحبها أو تقسم في المغانم؟ هذه المسألة التي يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وقبل أن نقرأ حكم هذه المسألة، كثير من هذه المسائل التي ستأتي إن شاء الله في هذا الباب مبنية على مسألة، وهي هل يملك الكفار أموال المسلمين إذا قهروهم عليها؟ وهذه المسألة فيها قولان في ملك الكفار أموال المسلمين إذا قهروهم عليها. فالقول الأول أنهم يملكونها، وهذا مذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب مالك. وروي عن أحمد قالوا استيلاؤهم عليها سبب في ملكها، استيلاؤهم عليها بالقهر سبب للملك، كما أن المسلم إذا قهر الكافر على ماله في الحرب يملكه، المسلم إذا قهر الكافر على ماله يملكه، فكذلك الكفار إذا قهروا المسلمين على أموالهم يملكونها. ومنهم من قيد كما جاء عن الإمام مالك أنهم منهم من أطلق، جاء عن مالك أنهم يملكونها مطلقا ولو لم يحوزوها إلى دار الكفر، وجاء عن بعض الحنابلة أنهم لا يملكونها إلا إذا حازوها إلى دار الكفر. القول الثاني أنهم لا يملكونها، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وقال به بعض الحنابلة. ودليل الأحاديث التي ذكرها الشوكاني استدلوا بها، حديث الناقة التي أخذتها المرأة لتنجو عليها ونذرت أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولو كان قد ملكها الكفار ثم أخذتها تلك المرأة علم لكانت ملكا لتلك المرأة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها ملكها. كذلك فرس ابن عمر وغلام ابن عمر رد إليه، على اختلاف الرواية أنه ردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خالد، وكون خالد رده إليه أرجح. يعني أن هذا العمل هو المعمول به عند الصحابة رضي الله عنهم، فلو كان الكفار يملكونه لكان من ضمن الغنيمة. ولا يصح قياس هذا باستيلاء المسلمين على مال الكفار، فهذا قياس مع الفارق. فاستيلاء المسلمين على مال الكفار فيه إعزاز للإسلام، فيه إذلال للكفر، فيه قهر للكفر وأهله، بخلاف استيلاء الكفار على مال المسلمين فلا يصح قياسه عليه. قالوا أيضا مما استدلوا به: لأن الكفار إذا ملكوا أو أخذوا حرا من المسلمين، فما سيأتي التنبيه عليه، إذا استولوا على حر من المسلمين لا يملكونه بالإجماع. هذا أمر مجمع لأنه لا يملكون الحر إذا استولوا عليه، فكذلك إذا استولوا على ماله لا يملكونه. بخلاف المسلمين فإنهم إذا استولوا على أحد الكفار يملكونه، فكذلك إذا استولوا على ماله يملكونه. فالقول الذي ذهب إليه الشافعي وهو ظاهر مذهب أحمد أرجح، وأن الكفار لا يملكون مال المسلمين بالقهر. إذن نرجع إلى مسألة الباب، وهي: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون عليها فأخذوها منهم، فهل ترد إلى صاحبها أو تقسم في الغنيمة؟ هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يعلم بها صاحبها قبل القسمة، أن يعلم بها صاحبها قبل قسمة الغنيمة، فعند عامة العلماء ترد إلى صاحبها ولا تكون من الغنيمة. عامة أهل العلم على أنها ترد إلى صاحبها ولا تكون من الغنيمة، هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم كالثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكثير من التابعين. والدليل أحاديث التي مضت، حديث ابن عمر أنه رد الفرس والغلام إليه، كذلك حديث عمران بن حصين في الناقة، وخالف في هذا قال خلاف عن الزهري وعمر بن دينار والحسن، فقالوا لا يرد إلى صاحبه، بل هو لسائر الجيش من ضمن الغنيمة. قالوا لأن الكفار قد ملكوه باستيلائهم عليه، فإذا ملكوه باستيلائهم عليه صار غنيمة كسائر أموال الكفار، والقول الأول أصح أنه يرد إلى صاحبه إذا علم به قبل القسمة، قبل أن يقسم يؤخذ من رأس الغنيمة لا يدخل في شيء منها ويرد إلى صاحبه. الصورة الثانية إذا لم يعلم به صاحبه إلا بعد أن قسم على بعض المسلمين، لم يعلم به إلا وقد قسم وصار من نصيب بعض المسلمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
2: وجاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما بإسنادين ضعيفين. أثر علي قد أشار إليها الشوكاني، هذا الأثر، أثر علي في سنن البيهقي من طريق قتادة عن علي وهو منقطع. وكذلك أثر عمر من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع لم يسمع منه. قال بهذا بعض أهل العلم كعطاء وإبراهيم النخعي والليث بن سعد، قالوا لا حق له فيه لأنه قد قسم وصار لأحد المسلمين فلا حق له فيه. والقول الثاني أنه أحق به، أن صاحبه أحق به ولكن بالثمن، يحسب عليه بالثمن الذي حسب على من أخذه، على من صرف إليه، يكون صاحب وحق به ويلزم دفع ثمنه إلى هذا الذي قد قسم له، حتى لا يفوت هذا الذي قد قسم له نصيبه من الغنيمة. قالوا وهكذا إذا كان هذا الذي أخذه قد باعه وقسم ثمنه فيستحقه صاحبه بثمنه، وهذا قول الجمهور. قال أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد. ودليلهم حديث ابن عباس الذي هو من طريق الحسن بن عمارة سبق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب.
2: من شيء هو له فيه حق، وإذا قلنا يأخذ بدون مقابل فوتنا على هذا الذي قسم له نصيب من الغنيمة وقال يأخذ بالقيمة. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يأخذه ولا يلزمه شيء، ويعطى الذي صرف له
3: ثمنه من الخمس، خمس المصالح التي تكون في مصالح المسلمين. قال يرد إلى صاحبه بدون مقابل من صاحبه، وهذا الذي كان قد أعطيه وقسم له من الغنيمة يدفع له ثمنه من الخمس الذي هو للمصالح. لماذا؟ قال الشافعي رحمه الله يرد إلى صاحبه لأنه لم يزل ملكه عنه، لا يزال مالكا له، فملكه لم يزل عنه، فيأخذه بدون أي شيء، يستحقه بدون مقابل لأنه لم يزل ملكه عنه. قال ويعطى هذا الذي كان قد صار له، يعطى من الخمس لئلا يفضي إلى حرمانه من أخذ نصيبه من الغنيمة،

قبل القسمة فالأمر واضح، يأخذه من رأس الغنيمة، من أصل الغنيمة. وإن علم به بعد القسمة يعوض الذي جاء ذلك الشيء له من الخمس. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين

إذا غنم المسلمون شيئا من الكافرين وعليه علامة المسلمين، ولكن لم يعلموا صاحبه، لم يعلموا صاحبه.

فهذا فيه أقوال. القول الأول أنه يكون غنيمة، إذا كان لا يعلم صاحبه يكون غنيمة. وهذا مذهب الإمام أحمد. وبنحوه قال الثوري والأوزاعي. قالوا لأنه لم يعرف له مالك فيصير غنيمة. بقي إن كان عبدا ممكن أنه يكلم، قال له أنت لمن كنت قبل ذلك، على من هربت، فإن تكلم يرد إلى صاحب، الأمر واضح. بقي إذا لم يعرف لمن هو، فأحمد يقول هو غنيمة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يوقف حتى يجيء صاحبه، يوقف حتى يجيء صاحبه. والقول الأول أقرب أنه يصير غنيمة، وإذا ظهر صاحبه يوما من الدهر يرد إليه ويعوض الذي كان قد أخذه ثمنه من بيت المال، فهو يقسم غنيمة لأن لا نعلم له مالكا، فيصير غنيمة. فإن ظهر صاحبه بعد ذلك فيعامل كما سبق أنه يأخذه، وهذا الذي كان قد أخذ وجاء من نصيبه يعوض من بيت المال. بقي إذا غنم المسلمون شيئا عليه علامة الوقف، عليه علامة الوقف أنه موقوف أو محبوس في سبيل الله. فأكثر العلماء في هذا الحال أنه يرد إلى الوقف الذي كان عليه، يرد كما كان. هذا مذهب الشافعي وأحمد والأوزاعي، لأنه قد عرف مصرفه، فهو مثل المال الذي عرف مالكه وصاحبه، فالذي عرف صاحبه ندفعه إليه، فكذلك الذي عرف مصرفه وأنه من الوقف يرد إلى ما كان عليه قبل ذلك. وهناك خلاف ضعيف عن الثوري، قال يقسم ما لم يأتي صاحبه. والقول الأول أرجح. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، إذا أسلم الكافر الحربي وفي يده

مال قد استولى عليه من حق مسلم. إذا أسلم الكافر الحربي أو دخل إلى بلاد المسلمين بأمان يستوي الأمران. إذا أسلم الكافر الحربي أو أسلم إلى أو دخل إلى بلاد المسلمين بأمان وكان قد استولى على مال مسلم فهذا إن كان قد أتلفه لم يسلم أو لم يرف البلاد المسلمين إلا وقد أتلف ذلك الشيء الذي استولى عليه فقال قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم خلافا في أنه لا يلزمه ضمانه لا يضمن لأن الإسلام يهدم ما قبله. وهكذا إذا دخل بأمان فليس بين أهل العلم خلاف أنه لا يلزم ضمانه. فإن أسلم وهو في يده فإنه يصير لصاحبه على القول الراجح، ولا بعضهم قد خالف قال إذا أسلم وهو في يده يكون له، ولكن الصحيح أنه إذا أسلم وهو في يده يكون لصاحبه، يرد إلى صاحبه، لأن هذا الكافر لا يملكه، وحين استولى عليه لم يدخل في ملكه حتى نقول هو له. أيضا مما يتعلق بذلك لو استولى الكفار على حر من المسلمين فإنهم لا يملكونه بلا خلاف بين أهل العلم. استولى الكفار على حر من المسلمين فلا يملكونه بلا خلاف بين العلماء، لأن هذا الحر قالوا لا يضمن بالقيمة، إنما العبد يضمن بالقيمة. وأيضا لا تثبت عليه يد بحال، فلا يملكه المشركون. هذه مسائل متعلقة بهذه المسألة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، ثم ذكر بعدها الانتفاع بشيء من الغنيمة.

أخني يقول: لو تعيد لنا معنى الرضخ ومن أي قسم يكون ولمن هو. سبق ما معنى الرضخ؟ ما مذاكرة. عبد الرحمن: يعطى، هو شيء يعطاه من ليس منه القتال من الغنيمة، من حضر ممن ليس منه القتال كامرأة، كصبي لا يستطيع قتال الرجال، كعبد لا يلزمه القتال. ومن أي قسم يفرق؟ ها؟ من الأربعة الأخماس بعد إخراج الخمس، ويكون لمن سبق ذكره.

هنا يقول: من هم الهادوية الذين يذكرهم الشوكاني؟ هم من ينتسب إلى الهادي يحيى بن الحسين الهادي، وهم ليسوا فرقة، ومذهبهم الذي أخذوه هو مأخوذ من المذهب الحنفي، فلماذا كان الشوكاني رحمه الله ينقل عن الهادوية؟ عاش في أوساطهم، فهل هذا مبرر أنه ينقل عنهم إذا عاش في أوساطهم؟ أراد أن يحاججهم بمذهبهم، هم كانوا يخالفون مسائل ويدعون أنهم على المذهب الزيدي أو المذهب الهادوي، فيقول لهم الشوكاني: أنتم خالفتم المذهب الذي تنتسبون إليه. أو يذكر ذلك من باب الأذية والتضييق عليه، أو لأن هذا مذهب اشتهر وانتشر بين الناس في المكان الذي هو فيه. وعلى كل أهل العلم قاطبة لا يذكرون خلاف الهادوية ولا يلتفتون إليه، بل ولا خلاف الزيدية ولا يلتفتون إليه. أخوني يقول: إذا أخذ أحد الكفار سيفا لمسلم فقتل أحد المسلمين هذا الكافر الذي في يده وأخذ، فلمن يكون؟ يكون لصاحبه، وهذا الذي قتل الكافر الذي هو في يده يدفع إليه ثمنه حتى ولو كان قد استحقه بالسلب، فما يستحقه بالسلب مثل ما يستحقه بالغنيمة، فإذا كان الذي يستحقه بالغنيمة يرد إلى صاحبه، فما يستحقه بالسلب يرد إلى صاحبه.

نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول: رجل يعمل في عمل فيؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية كل يوم، هل يجوز هذا الفعل؟ إذا كانوا جماعة في مكان ويؤخرون الصلاة جميعا ويصلون جماعة فلا بأس بذلك، حيث أنهم يحافظون على صلاة الجماعة وإن أخروها شيئا حتى يقضوا عملهم. عن الأفضل كما سبق معنا في درس المنتقى في صلاة الظهر هو المبادرة إليها، إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها، لكن إن أخرها إلى هذا الوقت وكانوا جماعة فلا بأس بذلك. أما أن المسلمين يصلون في أول وقتها جماعة وهو يبقى يعمل ويضيع صلاة الجماعة وتفوته، فهذا لا يجوز له، بل الواجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة مع الناس، فإن صلاة الجماعة واجبة، دلت على ذلك أدلة كثيرة. أخ يقول: عندنا رجل كبير في السن قتل صاحبا له بالخطأ قبل زمان طويل ولم يعلم الحكم، ثم قيل له بعد ذلك: عليك كفارة، وهو عاجز عن الصيام، فأطعم 60 طالب علم، والآن مات وورثته عندهم القدرة على الصيام ويريدون الصيام عنه، فهل لهم ذلك؟ وكيف يكون لو كان يصح؟ الكفارة في قتل الخطأ التي ذكرها الله تعالى في القرآن اعتاق رقبة، فمن لم يجد اعتاق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، ولم يذكر الله تعالى الإطعام، فاختلف فيه أهل العلم هل من عجز عن الصيام يطعم؟ فمن أهل العلم من قال من عجز عن الصيام يطعم، قياسا على كفارة الظهار والوقاع في نهار رمضان. ومن أهل العلم من قال لا يجب عليه ذلك، فإن عجز عن الصيام فليس عليه شيء. وعلى هذا فما دام أنه لم يعلم الحكم، كان جاهلا ولم يعلم الحكم إلا وهو عاجز عن الصيام وقد أطعم، فلا شيء عليه. وإن أحب ورثته أن يصوموا عنه باعتبار أنه قد يكون عليه صيام، مع أنه في هذا الحال كما سبق ليس عليه صيام، مدام بلغه الحكم وكان جاهلا به وهو عاجز فليس عليه صيام. فإن علم بالحكم قبل ذلك ولكنه تساهل أخر الصيام وكان قادرا عليه حين علم، فهنا يصوم عنه ورثته ويصومون عنه شهرين متتابعين، إذا صامها واحد فالأمر واضح، وإذا أراد جماعة أن يشتركوا فيه فيصح ذلك ولكن يكون متتابعا، فمثلا يصوم عنه 3 كل واحد يصوم 20 يوما، أو يصوم عنه 6 كل واحد يصوم عنه 10 أيام، فيصوم الأول 10 أيام أتم اليوم العاشر، الثاني يصبح اليوم 11 صائما فيصوم إلى 20، الثالث يصبح اليوم 21 صائما، وهكذا حتى يتم شهرين أو 60 يوما إن لم يصوموا شهرين مكتملين. أخ يقول: عندنا في قريتنا مقبرة قديمة والناس يمشون عليها وهي طريقهم الوحيد وليس لهم طريق غيرها، فهل يجوز نبش القبور التي فيها علما أنه سيتم إخراج أكثر من 20 قبرا ويتم إخراجها إلى مقبرة آمنة
والسائل يقول رأيت رؤيا أن أحد الموتى يقول أخرجونا واعملوا لنا حلا من الأبقار والأغنام التي تمشي علينا، علما أن هناك طريقا أخرى يستطيعون فتحها ولكن بالاستعانة بالدولة. إذا وجد طريق أخرى يمكن المرور عليها وترك هذه الطريق التي هي على المقبرة فهذا هو الواجب، أنها تفتح هذه الطريق الأخرى، وهذه المقبرة يجعل عليها سور وتحفظ من مشي الناس والبهائم عليها، فإنه لا يجوز الاعتداء على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يضع أحدكم على جمرة رجله على أو لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. إذا هناك جمرة تجلس عليها حتى تحرق جسدك أهون لك وأفضل لك من أن تجلس على قبر. وهكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمشي بين القبور بنعليه السبتيتين، والنعال السبتية هي النعال التي من الجلد المدبوغ كنعال الناس اليوم، فقال له يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. نهاه أن يمشي بين القبور بنعاله ليس على القبور، فكيف من يمشي عليها ويطأ عليها، ربما مشى بسيارته عليها، هذا أذية اعتداء. فإذا أمكن فتح الطريق الأخرى يستعينون بالدولة يطلبون منهم ذلك، يذكرون أصحاب مثلا هذه الأرض التي تفتح طريقا بالله تعالى أو يشترون منهم وتفتح الطريق للقرية. فإذا لم يمكن وصاروا بين خيارين، إما أن يخرجوا هذه القبور إلى مقبرة أو أن يمشوا عليها ولا يمكن فتح طريق أخرى، فالآن عندنا مفسدتان، مفسدة إخراج هؤلاء المقبورين ومفسدة المشي عليهم ووطئهم بالأقدام. والمفسدة هذه الثانية التي هي المشي على قبورهم ووطئهم بالأقدام أشد، فعلى هذا ترتكب المفسدة الأيسر ويحفرون لكل ميت قبرا، يتعاون أهل القرية ولو يحفرون في اليوم قبرا أو قبرين وينقلون من القبور مقدار ما يحتاجونه في الطريق فقط، مقدار ما يكفيهم لطريقهم، والباقي يجعلون عليه سورا يحصنون القبور من الامتهان. ودليل ذلك أن جابرا أخرج والده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبره لمصلحة هي دون هذه المصلحة. يوم أحد كانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في قبر واحد لكثرة القتلى، قال جابر فلم تطب نفسي أن أجعله مع آخر في قبر، فأخرجته بعد 6 أشهر إلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، وهذه مصلحة. هكذا وجد هذا في زمن السلف، في زمن عمر جاء سيل ومضى هذا السيل على مقبرة أحد وأخرج بعض الشهداء أحد، فأمر عمر بهم في زمن عمر أو زمن معاوية، نعم زمن معاوية رضي الله عنه، في زمن معاوية ليس في زمن عمر، نقلوا إلى موضع آخر. فإذا وجدت مصلحة لإخراجهم وجعل قبور لهم بدل القبور التي كانوا فيها فلا بأس، إن هذا القبر هو داره، دار هذا الميت. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر على القبور قال السلام عليكم أهل الديار، هذه ديارهم، فإذا أخرجه من داره يحفر له دارا آخر يجعله فيه.

الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: يطرد الشيطان. حتى جاء في بعض الأحاديث والإسناد فيه ضعيف أن الأذان يطفئ النار، وذلك لأن النار من الشيطان، فإذا أذن تنطفئ النار. ورد فيه حديث ضعيف، وبعض الناس يقول إنه عمل به فطفأت تلك النار، كانت نار مشتعلة فأذن فانطفأت النار. هو اللي أجل هذا المعنى أن هذا الحريق والإحراق من الشيطان، أن الشيطان مخلوق من النار، وأنه إذا أذن يطرد فيذهب ذلك الحريق وينطفئ. أخ يقول في بعض أو في كثير من بلاد أوروبا وغيرها يحصل لهم خلاف في وقت العشاء والفجر بسبب التقاويم، لأن بعضهم يحسب على زاوية 12 وبعضهم على 15 وبعضهم على 18، وعلى حسب الزاوية يحصل خلاف في الوقت، فما هي هذه الزوايا وماذا تنصحون من كان في تلك البلاد؟ السنة في الوقت أن يكون بالرؤية دون اعتبار زوايا أو أحوال من أحوال التي يعتني بها أهل الفلك، لكن الرؤية بحساب الرؤية أو بالرؤية يستطيع تعيين الوقت، وكلها أشياء واضحة في الظهر والعصر برؤية الظل، ظل الشيء في الشمس، في المغرب برؤية الغروب، في العشاء برؤية غياب الشفق وهو الحمرة التي تكون جهة المغرب، وفي الفجر بطلوع الفجر، فهي أشياء واضحة، فهذا الذي يعتمد هو المشروع. وأما هذه الزوايا فلا أعلمها أو ما المراد بها الله أعلم. ويقول سؤال آخر: لنا إمام مسجد كبير في السن ينطق بعض الآيات نطقا غير صحيح، فمثلا الحمد لله رب العالمين يقرأها الحمد بزيادة واو لله ربي، وهكذا الرحمن، هل تصح إمامته أو لا؟ وما حكم من صلى خلفه وسمعه يقرأ هكذا؟ أولا، الأصل أن الذي يتقدم للصلاة هو الأقرأ، هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالسنة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأقرأ هو الذي يكون الإمام، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فما دام يوجد من هو قارئ فيقدم هو في الصلاة. بقي هذا الإمام الذي يلحن، اللحن عند العلماء نوعان: إن كان لحنا يخل بالمعنى، يغير المعنى، يفسد معنى الآيات، مثلا كان يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، يقرأها صراط الذين أنعمت عليهم فغير المعنى، جعل نفسه هو المنعم، وهكذا كان يقول إياك نعبد، هذا أيضا يغير المعنى، فإن هذا الضمير إياك بالكسر خطاب للمؤنث، ولا يجوز هذا قراءته، لأن الآية خطاب لله تعالى. فإن كان اللحن يغير معنى القرآن وهو بإمكانه أن يتعلم فصلاته باطلة، وإذا كانت صلاته باطلة فلا يجوز أن يكون إماما، لأن إذا كانت صلاته باطلة فصلاة الذين بعده تكون باطلة، وهم يعلمون أن صلاته باطلة. والنوع الثاني من اللحن، لحن لا يغير المعنى، كان يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع لكن لا يتغير المعنى، كان يقول الحمد لله رب العالمين ونحو ذلك، هذا لا تغير المعنى فلا تبطل الصلاة. وهذا التي سئل عنها ظاهر أنها لا تغير المعنى فلا تبطل الصلاة، وعلى هذا فيعلم هذا الإمام، إن كان بالإمكان أن يعلم يعلم حتى يقرأ الآيات قراءة صحيحة، ويجب عليه أن يستجيب لمن يعلمه، فإن لم يكن يمكن تعليمه فيؤم الناس غيره من الأئمة الذين يحسنون القراءة. يقول في السؤال الآخر: لو تذكر لنا صورة بيع العرايا بتوضيح. بيع العرايا الأصل أنه في التمر الذي وردت فيه السنة، إنسان مثلا ليس عنده نخيل أو عنده نخيل ولم تنبت في ذلك العام وأراد أن يأكل رطبا طريا، فيأتي إلى صاحب نخيل له نخل فيها رطب فيشتري منه الرطب الذي على ذلك على تلك النخلة بحرزه من التمر، يحرز ذلك الرطب الذي على النخلة بمعنى يقدر كم يكون، صاع صاعان 13 أصع، فيعطيه تمرا ليأكل ذلك الرطب. معلوم أن التمر قد يزيد أو أن الرطب قد يزيد، فإذا صار تمرا قل، ولكن هذا رخص فيه لحاجة الناس، فلما كان الناس يحتاجون إليه رخص فيه، وإلا الأصل أنه يجب في بيع التمر بالتمر التساوي، لكن هذا قد يزيد وقد ينقص شيئا قليلا لحاجة الناس. أخ يقول: لو زاد أحد في مدة المسح على الخفين في الحضر كأن يبدأ المسح الأول في الفجر ثم يمسح عليها اليوم الثاني في الفجر، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة، معناه صلى بغير وضوء، فيجب عليه أن يخلعها ويتوضأ ويغسل رجليه ويعيد الصلاة. ويقول: ما المراد بالرباط في حديث فذلكم الرباط؟ يعني أن الانتظار الصلاة بعد الصلاة هو كالرباط في سبيل الله، كالرباط في الثغور، فكما أن ذلك رباط أيضا هذا رباط، بل في الحديث إشارة يقول أن هذا هو الرباط العظيم.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم

عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير، وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة، وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه، وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى. ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

والآن تستمعون إلى تلاوة شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت، أي من تحت الجبة، فغسلهما ومسح برأسه وعليه خفيه ومسح برأسه وعلى خفيه. وقال رحمه الله: باب الحرير في الحرب. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنسا حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رخص أو رخص لهما لحكة بهما. هذه خمس طرق في هذا الحديث كلها مدارها على قتادة. الباب الأول في الجبة في السفر والحرب، أي لبسها، وهي مما يجوز لبسه في السفر والحضر في الحرب وفي السلم، وهي من اللباس المشهور. وكانت هذه الجبة ضيقة الكمين على عادة أهل الشام، فمن الناس من يلبسون الثياب ضيقة الكمين، ومنهم من يجعلها واسعة الكمين، ومنهم من يجعلها بين ذلك على حسب ما يعتاده الناس. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة، ولما أراد أن يتوضأ لم يستطع إخراج يده منها لضيقها، فأخرجهما من تحت الجبة والحديث الثاني في لبس الحرير في الحرب. أولا، لبس الحرير هو محرم على الرجال كما في أحاديث كثيرة، وأنه حرم على الذكور من هذه الأمة وأحل لإناثهم، ولذلك لما فيه من اللين والنعومة التي هي شأن المرأة وليست شأن الرجل. ورخص في الحرير للحاجة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام في لبسه لحكة بهما، حكة أي جرب، وفي رواية هنا قال من أجل القمل، منهم من قال إن هذه الحكة ناتجة عن القمل، أو يكون الأصل هو الحكة، وجود الحكة الجرب، وهذا القمل إذا وجد يؤذيها أكثر. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهما في لبس الحرير للينه، فإن الجلد إذا كان فيه الجرب أي شيء خشن يلامسه يؤذيه ويؤلم ويشق عليه، ولكن الحرير فيه لين، فيه نعومة، فلا يؤذي هذه التي على الجلد، أو يكون أيسر عليها من غير من اللباس. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال العلماء بمعناه كل حاجة، مثلا إنسان يريد الصلاة ولم يجد ما يستر عورته إلا ثوب من حرير، ما وجد غير ثوب من حرير، فهنا له أن يلبسه ليصلي فيه. وهكذا أي حاجة تعرض لذلك، أما لبسه في غير حاجة فهذا محرم. بقي هذه المسألة التي ذكر البخاري، لبس الحرير في الحرب، هل هذا من الحاجة التي يجوز لبسه فيها؟ ذهب جماعة كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز لبسه في الحرب، لأن فيه إغاظة للمشركين، والأمر الذي يغيظ المشركين في الحرب مشروع، حتى إن أشياء حرمت في غير الحرب وأبيحت في الحرب، كالتبختر في المشية، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي يتبختر في مشيته بين الصفين قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، أي لما فيه من إغاظة للمشركين. فقال بعضهم كذلك لبس الحرير فيه إغاظة للمشركين، بأن يروا من المسلم لابسا لهذا اللباس الحسن وخرج يقاتل في سبيل الله، قالوا فيجوز لبسه قياسا على لبسه للحاجة في الحكة. قالوا ولو لم يكن هناك به حاجة، مرض ونحوه. وقال بعض العلماء بل لا يجوز ذلك، وإن لبسه هؤلاء الصحابة في بعض الغزوات إنما لبسوا لحاجة، مرض كان بهم، وهذا الثاني هو الصحيح، وأن تحريم الحرير عام في الحرب وفي السلم، وليس هذا مما يغاض به المشركون. لكن لو كان هناك حاجة كحال هذين الصحابيين، قال أنصف رأيته عليهما في غزاه، أي لبسا في بعض الغزوات، لكن كان هذا لسبب، كانوا في سفر وفي غزوة فلبسوا لأجل المرض لا لأجل الغزو، فإذا وجدت حاجة فلا يختص لبسه بالحضر أو السفر أو الحرب أو السلم، بل هو عام، إذا وجدت له حاجة فيجوز لبسه على كل حال، وإذا لم توجد حاجة فلا يجوز لبسه على كل حال، لعموم الأدلة الناهية عن ذلك، وليس هناك دليل يخصص حال الحرب بجواز لبسه فيها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في السكين. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو ابن أمية عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها، ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وزاد: فألقى السكين. وقال رحمه الله: باب ما قيل في قتال الروم. حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام وهي زوجته. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة. جاء في رواية سابقة أنهم ملوك على الأسرة. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزو مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير. الباب الأول: ما يذكر في السكين. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، أي بالمدينة، لحما ويقطع بالسكين يحتز من كتف شاه. قد يقول قائل: ما مناسبته في كتاب الجهاد والسير؟ والجواب أن هذه من الآلات الحادة التي قد يحتاج إليها المقاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى في يدي أم سليم خنجرا وهو قريب من السكين، قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: أبقر به بطن من دنا مني، إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، أي فقد يحتاج للمطاعنة بذلك. مع أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كانت معه في حرب أو استعملها في الحرب، إنما فيه كان يأكل ويقطع بها في المدينة، ولذا دعي إلى الصلاة قام ولم يتوضأ، أي أنه كان على وضوء، يريد يبين أن الوضوء مما مست النار نسخ، كان مأمورا من أكل طعاما مسته النار أن يتوضأ، ثم نسخ ذلك ولم يكن هذا ناقضا للوضوء. والباب الثاني: في قتال الروم. وذكر فيه فضيلة لأول من يغزو في البحر، ولأن أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم، وكان أول أمير غزا في البحر هو معاوية رضي الله عنه، فقيل فيه فضيلة لمعاوية، وأول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، وكان أمير الجيش يزيد ابن معاوية. فاستدل بهذا الحديث على فضيلة معاوية، وفضائله كثيرة، فهو صحابي رضي الله عنه. واستدل به أيضا على أن هذه بذاتها منقبة ليزيد، وقد اختلف كلام أهل العلم فيه كثيرا، وهو ليس بصحابي. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنه قال: لا نحبه محبة أولياء الله الصالحين، ولا نسبه مسبة أعداء الدين الفاسقين أو نحو ذلك. يعني له منقبة كهذا الحديث أن أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، وكان هو أمير الجيش، وحصل من ما عابه عليه أهل العلم في خلافته، ومما حصل من قتل لأهل المدينة في يوم الحرة، وكان كثير منهم من أبناء الصحابة، وكان هذا في أيامه. قال الحافظ رحمه الله: قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية، لأنه أول من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد، لأنه أول من غزا مدينة قيصر، وتعقبه ابن التين وابن المنير بما حاصله، أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم ألا يخرج بدليل خاص، إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة، حتى لو ارتد واحد ممن غزا بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقا. فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم. قال الحافظ: وأما قول ابن التين يحتمل أن يقول لم يحضر مع الجيش فمردود، إلا أن يريد لم يباشر القتال فيمكن، فإنه كان أمير ذلك الجيش بالاتفاق. وجوز بعضهم أن المراد بمدينة قيصر المدينة التي كان بها يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة، وهي حمص بالشام، وكانت دار مملكته إذ ذاك، حتى كان في زمن عمر. وهذا يندفع بأن في الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك، وأن أم حرام فيهم، وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التي كانت فيها أم حرام. قلت: وكانت غزوة يزيد المذكورة في سنة 52 من الهجرة، وفي تلك الغزوة مات أبو أيوب الأنصاري، فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية، وأن يعفى قبره، ففعل به ذلك، فيقال إن الروم صاروا بعد ذلك يستسقون به، وهو من البدع استسقاء بالميت، أي بفضله وصلاحه، أما لو سئله هو الدعاء فهذا شرك. حاصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه فضيلة لأول جيش يقاتل الروم، وأنه مغفور له. قد وردت في قتال الروم أحاديث كثيرة سيأتي منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى